0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده صحيح هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسا أنا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده أنت.
2: أنا دام أول وقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخذوا أي مرضان أنت ده دام، لكن عديد نارم ده سبوله الله أنتافي وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما في. وأسا من الفنسيزة عندي وراء ده أي مرضان تقول دام ما عنده جيت دام مرض أنت أسا بطن كل جيت، لكن الشغل كي في جيت ما أنا الحمد لله كي أسيت كل ما في والناس وادني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف وكان عديد نارم كل الحمد لله جاي الكافي وعديد هني كان جيت كل سرير زمان ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما معناك تشيله تمشي أسا ما غير طرافة جدا أي بحنا كل ما شفته وأنا كل في جيت ما نحكي شغل نقص كل ما في وجاي نخاف كل ما في ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم هناك تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم هناك مرضان ترى أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كان كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله هم كل هير ما ما جل وأنا كل دم هناك ده كان أنتي ناس وكان أنتي كل كان باتان كل كان نار دم يدور وجا شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
1: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته ده قاب بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. اذا انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لانسان اخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرماسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك هو عنده مقدار في جسم أنا نادم بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر أو 7 يقدر ينطي أو مرة جلوبينها من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل نادم الإندا مرض التهاب الكبد نادم الإندا مرض تنسيدا نادم الإندا مرض تنزهري الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام. لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطل نادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده أنت كقدر تنطي نادم آخر ده إسك تمك أنت ما يضرك قبل لأن شان أنت قاد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كناجس هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك أنت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان ده أنا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة أنا ذات يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عبارة عن وقاية الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منا فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم أو من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر وده عنده فائدة
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعد منهم ده كن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكي رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ده
1: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك أنت ضرر ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا التبرع بالدم وصادف ليه زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر وده كلام خطأ الدم ده ما نلقوه نبوه في فرمسي إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بيرجع عنده مشاكل أنا الدم أهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابة ولده بس عنده مشاكل أنا الدم ما أمه وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل إذا يلقى مشكلة أنا نقصين أنا الدم إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أيوة كله التبرع بالدم ده مسموح بيا يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كله 4 شهر تمشي تتبرع وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
3: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كات زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور في سنة 72 في هذه الزواية كان علي جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هاري المشيط اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده أجادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أجادين كل قام فجر الصبارة بيجي بنت دم وبمشي غدين ده بيجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بس بطوم كده بداوا فوق المردان بطن دم آخر وفتش في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائد ناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصير راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا من في المويا المايندين ما قدرنا لقينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بيطلبوا سوينا مركز حسا عندنا عنين ان المركز وطني ده القايدة عندنا بنك ديسانا في مستشفى الهورية عندنا بنك ديسانا في وبيطلنا همارة الناس يهورية بوصة مالتين دوالية من بعد همارة معادله في الاقاليم داخل في تشاد داخل في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان غيرين شخارين بلا علينا القايدين 94 عبيش منذ صار لخايد في الاقاليم الدور دول في على بس بيرميتر لنا نشغل دونك المركز شخلت ده الا يشيل الدم يصول فوز على الواجب بقره الدم كان سليم وانت للمرداني
1: نادم كان جاي دور ينت الدم ده الخطوات اللي تسوقي عشان يشيل الدم ده شنو
3: اول ما اعلنك ان انا بيجي انت انه يغنسي نار هوكه ماغا هيز بشيك ده لاوا كم هو يغنى دم سليم من امراض مش السكري الضغط امراض مش العظم ده يغما في بعد ده وقت كان جاء ان في مكان هنا الان ده وقت سجلنا اسمه وجد بنساله ما ان مرض اخر ده نشوف الهيموغلوبين ده نشوف التنشن ده يفوق نار ده عمر ده يغما من 17 ل 56 سنه الاوين ده يكون عنده مشروط اخر شيء المرض اللي انت دم ده ويبقى جما حامله ما ان ده خشم شعر يفوق كويل ده كل صغير ده من 6 شهر وفوق صغير بالبلد ده هنا صغير شهر تبدا ده كل ما بجوره عشان مره الماويل ده المهم هو ده العمليه ده ده كمان تمشي لخاي سنه سنه زياره ده ما بجوره ده شروط الامن
1: وبعد ما الدم ده خلاص كان شهره ده قاعد يسوي شنو بتاع
3: وانا الدم ده من نار من دجا وسؤال له كل سالنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازل غرفة وصلت له كان شرين الدم ده الدم ده كان بهرعي بنسوب ديريكت بس في البوش من البوش ده كان شارد وشيء في القزاز الصغير وصلت كله بقى شارد في القزاز ده وودو في اللابو داخل هناك ده يسوي له اكزامين خمسه اولا بقول انك نسوي الفصيله نعرفوك على البوش الفصيل ده شنو كان يرمنا الفصيله ده نسوي اكزامين سي ده انا هيباتيت بي انا هيباتيت سي وانا سيفيليس امراض الاربعه ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر انت المرض لكن من امراض الاربعه ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس هذا الاخر ما في تقول نار ما انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب انت لولي بس مرضان نقول له يجي ام باك كان يا ام باك المرض اللي جاني في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب اننا طبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كانه فوز اخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
1: والناس المحتاجين للدم اذا جو ده دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
3: عنين هنا كشغل مقابل كمينين المشكله على الدم ده الحكومه يتمت فوق زياده في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3 فرا شنو في ناس وايدين شيكي ما بفهم ما إننا كان مشى مردان إننا دي مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي إسر وزين هلا بقنا اللي يجي في ده الناس وعدي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشي منه وفي أيان الدم حلالة بيجي يسير لينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكم الدم لأنك يفتش كشو الله بفهمك ما في هسا على يوم نركب مراك هنا برا بس أنت تقد كذا صز مراك هسا بقنا يارا تنسى كان الرجال سوا كين برا ده الرجال يفكر فور أوبتال لا مر أنفان كان في أوبتال سنترال فوق بدان جمعنا الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعال انه لك وين الناس مخص قاعدين يجي انت دم ويسولو يشولو انت هسا كثير كناس هسا بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلقى يجيبوا مرضان ده خمسة ستة بقى عشر ناس يعكمباني مرة يجيبوا في البلادة تدور تلقى يقول له مرة دي ولا ولد دم دفق ولا مرة ما قدر ولد ندور نسولة عملية عمش يجيبينه فاش انا ده ناس كله يشتو يخلوه ولا عما عجيسكي ولا راجلة وهيدا ولا عب انا هويدا بس بقوم وبقوم كلام مش انا دم بس خليه انا زي يشتو وذا كان ما بيشاي بس كو انت نادم ده وما باثر شيء في حياه الانسان وكان باثر في الانسان ده الناس العلماء انا تبك كان شغل لا باثر ده ما يخط خطط عشان شغل هو ما باثر
1: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنت معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي يشيل منكم
3: وانا هو ام برنسيب نورمال ما خدمة انا مركز ده كان في مركز أدلقي فيه وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أمشي على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطوه في الوبيتو ده اللي عندهم بنك ريسان ده وقت ده بقت قمنا لنا مرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودرك بعلو كله الناس شغل ودعنا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتو قدر أنتو ده قدر نكمل وكتر زر خالص وكمل معي دونك كم أننا ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أنا الدم أنا قوم بخور بالكفاية ده المسألة أنا الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كان ناري مرضان ده بشلو الكتكة ناري في جمان ديسانة برامبلير بنتو للأولياء على المرضان ده أمشي فتشي دم ده جفو الناس بخافوا أم برنسيبهم مين أنتم دم ده غلا يشلو الكتكة ده دريجو بقى مهيني aya untu basa awliya aya dabasa katka da guru sanya ga mishufuta ta kamala makulu itita jibana anana jibagi al akhar ba jibaga da hagi an kunyan fama kana da ban fama da ni badulu da ayo yalga haga nan sa kan boji ne ma inda ayi mushil
4: risala hana kala akhir sunu asan dal muwatinin torium ka asan yi so o yi itbarro bi dam
3: alla risala nan garna te lil muwatinin al yom ka anina kar untu kan al akhar kullu hasalam an gadin afika rakhin hajud alhamdulillah في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور ان كون تندم تشبس ان يفتو يقود معنا كل ما بلغو كل في والدم للانسان الدم ويدو فوق انت ما تموت فوق اربع شهر تمر دمك ده بو بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم اخر بعد الدمك ده بمشي ساكل عند دمان ده بده يدور بس في ساكل ده كانت تنق تنق تنق فوق هيا انا اخوك الاخر هسه اليوم ده في جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كن دمك راس انت انت تفجر روس الشيء شغل وياس لك دمك ده بين ينقص كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشد قاعدين حالين على سبعين فقر الناس كثير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تال ده ولا بعد الولاده ده اللي يصب له دم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل قال اغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدني مش بيت الناس تقول لي شنو مشكله راس في كده اي مره تدري اللي قول ادم عشان هو شغل la musibe ke pas kayde kadar ke manal golo halalla il faut que na zent dam achal nan khosofo ka yanam man presque sa alium da 30% hanal umada yumutu da sisa wana dam bas yala indu marda dam da bodum ki indu marda dam wo man da yumiya na san na garin da bajuna talga sa khir rejelek ba amma wala ba akhway fi shar ku tren 30 yi dor dam illa ya hu da illa ge ish be dam ananas tank ma logo da dam huma ish kan so shunu kulu kama ish indina nas wadin al indu fashal kilo ida do kulu kan kalaayo ma shaqsoolum qurwaa kurtiin taraada de illi yidurdam dollo kula sakatiin wagaayin balaw mandala alhawadis alam hawadis sun yemeera aloptala do kullu malemba shababs rigilan katsar shafa yujayna ekol inti tambar mun fuyu tamfiti fattishke aligita ashe ma shibet circulation agran larfo ambuteje ma shit tarjo zogor yana katsar kul baji basgulu filatan rigilan katsar rakan katsar sagit gayan katsar rin awara kadar gulmi bakana swaris yubra damda dafa kamalla batani subulu damaga mushkila sakhar hasal la qasar rayshu jubura damwa yakul ma feli fatish lo dam al dol bu jubum sawa isatem belal boka police yubun yukhutun fa bi dakan al hospital lay dor lisi al amali ta dakatir so amali wa hospital inda dawala al dam do murgumi nadi muto dam da kam ma fidi yor gumi dum bakan wa inda la gusuba marat yalla yalla tifatish dam po wa tin nadi ndi solo amali al lugulo dam da qadar la fu yel ga agulata inadi ahalada ma ajar dum ashan dan nugulal muatina sharin khalina go she ganas karimin ni fakurishia antena dam da huma inda ay mushkila mishi inti matamar fi shari tal ganar muchay bolak fi sabilillah miya miten tantida dokulu kan inti ki chiftana sa gafa gid marata damak do chob anteta an khassa faga yanna anna alla ya jira
4: shukran jazira
3: afwan
0: mustama'ina fi kulli makan hakadha tabaatuhum مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي تجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه

يا بلد يا نجمين نجمين يا قوية حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمين ما يهدك ريح.

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعت برنامجكم بكلام النصارى الوكي جافش أنا أبدأ لكم أول برنامج بقسم العربي هنا اليوم الصباح أول يوم من الأسبوع اليوم من الاثنين يوم 11 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة نقود السواء 75 دقيقة بلاغتكم الفرحة والقرحة 75 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وصايات أغاني مختلفة لهذه الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة أخرجكم في مكان الفن يرنا إيف الناس وزملائنا اللي قاعدين في جريدي صنفيل مكان مكانات الكبار وسلوك القطار ناس كركن يسلمكم كثير. تأسيس وتقديم برامج كلمة الصباح لمدانا 75 دقيقة من قصر ناجيري تانا قونا مامي كرتية جمع قاتو تأسيس وتقديم هارون وموسى الهاج نمشي لي الرأي سمينا أول مغنية اختارنا الحدا ولكل المستمعين ومستمعتنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان في القاري الصباصي.

7:06 في بلبل في مروة ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشات نواصل ضيما ببر من بقص ملوروبي من جمينا الكاس أنا الريتريت ميليتير كارمي يبلغ لكل الريتريتي الأسكر يكون كفانا أنا أنا تريم ديزيم تريمستر كفانا أنا كوبان من ديزيم تريمستر ده يبدأ عليهم يوم الاثنين من 11 شهر مايو سنة 2026 في الأجنس أنا القاسي في ده الريتريت القديم في جمينا هنا ومن ناحية آخر الكفان في الكفان الآخر الناس القديم برا كمان في البروفنس ده يكفوهم بين الاثنين الجاي يوم الاثنين يوم 18 شهر مايو سنة 2026 يوم 18 يكفوهم والكفان كمان بيكون بال بي بيكون بال بالكرونولوجي بالاسمام ده بتقوم وكل واحد بيشيف على حسب الاوردر كمان بيكوف بيشيف اسمه وبيمشي بيكوف المدير يطلب الاداره تطلب في الفكره كويسه عن كل الريتريت الاتي ترى ماتر حسين جارو يبلغ للجمهور بيكون عندهم بيانو جونجو بيانو جونجو بعد اتي ترى ماتر حسين جارو او باشتراك مع الفون ناسيا فون دي ناسيا جيني اليونيسيف وما اشتراك مع اليونيسيف يبلغ للجمهور بقول له بيانو جونجو بيانو

0: gonjo ama bogo nyaru biano gonjo gonjo ko fu ibu biba badru bogo gonjo le jamhuru fi khuma mana go hana UNICEF fi jemene hini wal khumam da yani fi mukawwan min watair la watair Toyota Land Cruiser wa khumam akhar kullu wa kullu al khumam da yani al khumam al arabat wal khumam al akhar kullu ma inda nar biyashri بعد ما شرد ابو سوي دوار ما عندهم دوان والنار كان بدور بيشترك بدور بيشترك في الجونجورا كمان في كم دور بوتير ده بكفي 1 مليون ضمان انت 1 مليون و100 الف ده كمان ده كوسيون هنا هنا الخمام الاخر والكوسيون ده كمان النار كمان اللي شرد قرصة بيقبلوا لي وال الكوسيون ده يودو يصبوا في الكونتانا بنك في كونتانا ايكو بنك في كونتانا ماتري سينغارو في الايكو بنكيات والزيارة كما بزور الخمام دا يبين في بيشوفوا دا في جمعنا هنا دا يبدأ من يوم الجمعة يوم 15 شهر مايو سنة 2026 ولحد يوم الخميس يوم 21 شهر مايو سنة 2026 في الانتريبو أنا يونيسيف في جاي في كارتية فرشام في كارتية فرشام سنينة وقيم الماشي اللي قد يعني بواش 300 متر بيسار ورا ورا الإزين أنا الياس أنا الدقيقة أنا ياس ده في البريمير أنا نسمع في البريمير أنا نسمع نجمعنا هنا من الساعة يا الزيارة دي من الساعة 9 لحد الساعة 3 أنا أشياء سوا في نجمعنا هنا ونادم كان بدور توضيحات بزيارة كمان ينادي برقم التليفون 66 79 75 75 ولا 99 91 16 21. هذا بلغنا ختامة عبد الرحمن أخي محمد برنو بلامة عبد الله حسنة محمد بكر أجيت فضل زكريا محمد شايبو محمد قجة آكا توم عبد الرحيم زكريا صالح جبريل لوان فكي أمبدي هزم فكي أمبدي همزة صالح موسى قجة إدريس إيلي إدريس التجاني السيار بلاما محمد أحمد إمام مألم بكر أبكر هارون آدم حسين كلهم في أم خارومة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل كل الحلال المجاورات بيكون ختامنا إيالة ختامنا إيالة دا يسو يوم الأربع في أم خارومة انتات البلامة عبد الله حسنة قمطوع أسالة نكرر عبد الرحمن أخي محمد برنو بلامة عبد الله حسنة محمد بكر أجيد فضل زكريا محمد شايبو محمد تاقوجا توم عبد الرحيم زكريا صالح جبرين اللوانة فكي أمبدي همزة صالح موسى قجا إدريس إيلي إدريس التجاني السيار بلاما محمد أحمد الإمام مألم بكر أبكر هارون آدم حسين كلهم في أم خارومة يبلغوا بفرحة لكل الأهل البر وداخل لكل الهلال المجاورات بيكون ختامنا إيالة دا يسووا بالأربعة في أم خارومة انتات البلامة عبد الله حسنة قمطوع أسلا الساعة 17
1: الهموم هنا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة 8111 8212 ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسة مع موف أفريكا نادوا كل الشبكات موف أفريكا عالم جديد ناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
3: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام.
3: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: السابع وخمسعشر دقيقة في الاستديو أنا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جاش في نسمينا شنو يجلس أصل في جميعنا وفي كل القراقير صباح الخير
1: صباح النور الزميل هارون موسى أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالعناوين نذكر إن تفاهم بقت أن بين الوزارة التسرع الحيواني والإنتاج الحيواني وشركة أبيكوك البرازيلية وورشة أمل لفائدة الصحفيين الثقافيين نظموها في منطقة تكرة والكاتب التشادي سيفوتو أبكر أليفة قدم كتاب الجديد الكنزات فوق المكتبة التشادية دي العناوين وإليكم التفاصيل من راديو تشاد صباح الخير أعزائي المستمعين في كل مكان الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قام بزيارة هن أمل رسمية في دولة البرازيل في منطقة كاسكافيل الصناعية الهدف من الزيارة دي عشان يسوي فرص تعاون بين المشاريع فرص تعاون بين المشاريع الكبار هناك وبلدنا تشاد وخاصة في إنتاج الجداد في قرية كندل القريبة من العاصمة أنجمان الوزير في أثناء الزيارة مضى في اتفاقية تعاون مع شركة أجيكوك أو الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم
2: بلدنا تشاد قاعدة تواصل في خطواتها الجديدة وتجدد قطاع الثروة الحيوانية بذا قام وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب في مهمة رسمية للبرازيل وده بالأخص في مدينة كاسكافال الصناعية أبرز مراكز هند الصناعات الزراعية في أمريكا اللاتينية وده لعشان يشيف فرص هنا التعاون ويجدد إطلاق عدة مشاريع كبرى من بين المجمع الصناعي للدواجن في كندل اللي يعتبر أهم مراكز استراتيجية في تطورين قطاعنا الجداد الوطني وقت قاعدين هناك زاروا أعضاءنا الوفد كثير من وحدات صناعية متخصصة في تربية الجداد وده بالأخص في المنتجات والمخلفات الحيوانية بالزيادة لجهة هنت الإنتاج الحديثة ونظم أيضا جلسات هنت الخدمة مع المؤسسات والشركات البرازيلية منها غرفة التجارة وشركة أجيكوب للاستشارات التجارية وتعاونية جلوبو أفيس وركز المناقشات في جددين التمويل وسوين شراكات دائمة ونقلين التكنولوجيا والخبرات للتشاد وده بالأخص لتلبية طموحات السلطات التشادية في سوين صناعة حيوانية حديثة تقدر ترد في الاحتياجات الوطنية بالأخص المنتجات الغذائية ويقللوا الخسارات ويزودوا الفرص هنت الخدمة للشباب في نهاية الزيارة وزير الثروة الحيوانية الرحيم عوض الطيب مضى في اتفاقية هن مذكرة تفاهم مع شركة أجيكوب بزيادة لعدة بروتوكولات هن اتفاقية مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين وده لعشان يسهل طريق هنت التعاون المستقبلي أم بين جمهورية تشاد وشركاء حقا البرازيليين
1: عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد بقت في بكرة أمس واحد ورشة تدريب لفائدة عن الصحفيين الثقافيين المناسبة كان بقت بحضور المرهنة مدينة أنجمان سنوسي حسن عبد الله وفي خلال المناسبة الزميل محمد طاهر فودي مد ميكروفونه لواحد من المشاركين في الورشة مولي تولي صافي في الإذاعة الفرنسية الدولية كان أكلم بأهمية انت الورشة قال دي فرصة عشان يلقوا فوق الصحفيين يعرفوا الثقافات عن بلدهم والثقافات عن إفريقيا والثقافات الآخرة الكاتب التشادي سيكوتو أبكر أليفة كان قدم كتاب الجديد بعنوان 350 حكمة من أجل الإنسانية المناسبة دي كان بقت في صالة انت الأنماهني في العاصمة من جمينة ده بحضور معزومين كتار فشنو الهدف من الكتاب يكلمنا الكاتب سيكوتو أبكر أليفة في ميكروفون هنا راديو تشاد
3: طول حلاني كي كتبت الليبر ده بوركي نجيب السوليسيون في مشاكل ده انت انسان قاعد تعيش في بلد ولا قاعد تعيش في دنيا كي كان شفت شغل ما عجبك ده لازم تهجي بوركي سوليسيون يجي لكي ناس يلقوا آخر شغل نوريم ده التربية كم صخير كم نادم كبير كلها انت التربية كما عندك في الدنيا ده ما تقدر تعيش في أي شيء
1: في الأخبار الدينية بعد ما وصلوا في المدينة المنورة الحجاج اللاتشاديين قاعدين بزوروا الأماكن المقدسة والبداية كانت بمسجد قبة الزميلة هجهوها حبيب مر
4: الحجاج التشاديين المشوا في الدفء الأولانية وصلوا المدينة المنورة وبدوا في الزيارات والصلوات، وفي رأسهم الجنرال كوري حجار بودي بدوا في الزيارات خاصة في البكانات اللي عندها أثر كبير في الأراضي المقدسة. زاروا مسجد قباء اللي هو أول مسجد أسسه في الإسلام، وصلوا فوق الحجاج ركعتين ودعوا فوق، لأن الصلاة في مسجد قباء بتأدي الأجر هنا عمرة كاملة. ورد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له أجر عمرة. وبعد ذا اتوجه ضيوف الرحمن في مزرعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأكلوا تمر الأجوى، وبعد ذا كمان اتوجهوا لجبل أهد وشالوا الفاتحة لشهداء هنا أهد، العددهم 70 شهيد، المنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. والزيارة ما كملت لحد وصلوا لزيارة المسجد النبوي الشريف اللي هو فوق مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المدينة المنورة مدينتنا الفوكة الأمان والراحة، والصلاة الواحدة فوكة بتعادل 1000 صلاة، ومسافة صغيرة فقط من المسجد نلقوا مسجد النبوي الشريف وهي روضة المصطفى المباركة. بعد ذا وصلوا قبر الرسول اللي هو قريب من الحرم النبوي الشريف، نذكركم بكونه الدفء الأولانية لحجاج التشاديين. وصلوا فرحانين ولقوا استقبال سمح وقاعدين بواصلوا في البكانات الفوكة أثر كبير في المدينة المنورة.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:22 دقيقة في استديو راديو تشات، نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية. خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار. إن اليوم دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار بروف أيوب عبد الكريم هجاها وهبي قمر، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس يار نايف. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قيلوا بعافية.

0: السابع وخمسور بخمسة وعشرين دقيقة في الاستوديو أنا راديو تشاتا بعد ما سمعت نشرة الأخبار وسمعت شوية دغاني نواصلوا دائما ببر من أبا قسم الروبي من مجمنا عمر إبراهيم بلا مصالي رمات الجوني محمد شايب بوبا شايب الشيخ إدريس أوليد محمدية هارونا عثمان حسين عبد الرحمن نجيمة جد أنجغري اللوان دنا يبلا يشكر كل الأهل كل الأهل والرفقان البر وداخل سعد معديا وفكريا وكد موت أنا أخوهم أحمد إبراهيم المعروف بأحمد مربو نكرر عمر إبراهيم بلاما صالي رماتا القوني محمد شايبة بوبا شايبة شيخ إدريس أوليد محمدية هارونا عثمان حسيني عبد الرحمن نجمي جد أنجغري اللوان دنا يشكر كل الأهل والرفقان وناس المعروفين السعد معديا وفكريا وكد موتنا أخوهم أحمد إبراهيم المعروف بأحمد مربو نبلغنا وفاء الشيخ بكر موسى حسن موسى بشارة موسى جبرين أحمد جوجي عبد الباغي إدريس التلاف عبد الرسول الشريفة الضيف بشارة أبكر راني بلاما إينا آدم بورما موسى وهارون جبرين الشيخ محمد أحمد يبلغ بعز لكل الأهل البعيدين والقريبين بموطن أخوهم اللوان حسين موسى المات فيه اللي تبصوف عصا البلاغ الهجين ده موجه للشيخ دي كانتون جبرين الدليل للشيخ دي قريبما عمر آدم الحاجة لطاهر آدم شيخ دي قريبما أنا شيخ دي قريبما عبد الله آدم للشيخ دي كانتون حسن جدة للشيخ يونس أية للشيخ آدم إبراهيم للشيخ دي كانتون كشال بخاري للسوبريفي سيد كاتيري للمير آدم الدناو ولكل الأهل الخزامة لولد ألي الياسية البنسات والعمادية والصلاة كمن يسواها سرقة انتهت المرحومة اللوان حسيني موسى دا يسوها صوها خلاص بس بالتسعة شهر شهر ما يسرى 2026 فيه اللي تبصف فيه اللي تبصف وما ينسى الشيخ محمد حسن هارون جنجو ميكايلا أبو أشي موسى عبدالعزيز الإمام هارون مكايلة الجوني محمد صالح المعلم إما حسيني إبيت قجة بلاما هارون سمجدة اللوان آدم حسيني مكايلة إدريسة مكايلة بيلو حسن خالة معلم عمر دوندوس أبا كاكا محمد بلا ما كايلة توم محمد إما عبد الله أحمد إدريس إبراهيم اللمين آدم القوني آدم إبراهيم معلم عبد الرحمن آدم اللوان قربة جبرين السوار بلا ما قربة كمسلم الحاج محمد عبد الله الإمام أبو ميكايل بلاما هارون ميكايل بلاما شنكو بلاما أبا كاكا تانكو بلاما جوجا أبا كورا المعلم حسيني فكي أبو الله حسيني بلاما أبو الله حسيني أحمد خرطو اللوان أمادية الشيخ يوسف اللوان عمر إبراهيم بلا ما قدير دقيلي هارون ميكايلا جبرين بلا ما حسن عبد الله الإمام هارون بكر أسرة معلم آدم أم كاركور محمد بكر كلهم في الصابون بلا ما عثمان الشيخ آدم عنجو بلاما عمر محمد، الشيخ جبرين بلاما سمي جدا، الشيخ آدم بلاما كيكي، بلاما أبا كرمات، بلاما أبا قنبو، بلاما جدا عمر، بلاما جدا عمر ميريسا، ألقوني آدم ترتوري، أسرة الحاج هارون كلهم في دربالي، جبرين رادومني كلهم في كاكية، محمد ديمبي، بلاما أحمد دود، بلاما أبا حسنة، بلاما إما، بلاما محمد صالح، معلم توم محمد، أسرة معلم بلاما، أسرة الحاج دنا، معلم محمد صالح، أسرة الحاج عبد الله، أسرة الحاج عبد الله يوسف، وكل الأهل البر والداخل للتشاد والكاميرون. بموتنا أخوهم وأبوهم أبو أش والجنغو المات بالسبت والصراقة من يسواها لمبلتنين في ميني كانطون مدياغو. الساعة 7:31 دقيقة نواصل ضيما بورامينا بغسم الروج من الجبهة.
1: دولي للزامة والدب جودة كتير ما نهار زامة راكي بعب شروب جابت فنانة طلب دانة بوهرس يتغريب كلامة أي جامو خلقا يدريش بقرون انطرانة والدب بكر في زمانة تاجرنا حتى دكانة قجة كريب كانتانة فقرينا سعد التورمة عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجامة عجين غير كنا انقطع القاء في أقدانة قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصر ما مسك بكانة نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسلين من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيرة بجمال مع النقامة كلا الغبوم في بارة ما بخبر يا ربيدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كفخ الضكور نشرب بنانا نباها النشيط
2: من الهر زميك بخوف جنبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بنطاري بمردعة بغادر في عادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد تو بقت كضابة بوعدو أنا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكان كم بقت كضابة الماكي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبع العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دبادي بنتمت نبي استيلابة هم كي بالسوق اللغم بشوكنا جزائر تابا هنجول قسم حقيقي من الدبس تبابا قردي سلاقيني الما تقدر تابا العمر كن قصر في الهود بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازلية كويس الله واي كلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسايل بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ألايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده بيدي شق لك ورسائل مطرق بيت حجري بطن الجزائل صدرة مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويمكن ما كبطر اللب الكلايل أم غش من بغه الليل وقايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبايل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشايف في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبايل يا عيني على بيت مطور انديه من حايل.

47 دقيقة في الاستديو نار الشات نواصل دائما ببرا من باغس مرورو بينا مجمعين يعني قاعدين دائما في خدمة المستمعين بس تعرفوا يا اخواننا يا ماتنا ديل دا يعني الوطن هامي الهراء هامي ولا الليل ولا نهار ها هي ترى نطلب من ربنا سبحانه وتعالى يبدلها بأحسن منا ها الوطن كم هي مادة يعني دا كله يعني ربنا بس قاية عقبنا لأن العمل شغل كي زين كي بيبقى كي ما في عملنا بس حمدا مدى يا أخواننا خلي كل ما بلعنا فردك من جرى الناس اللي بتردد إلا بالصدقات الصدقة دا كتير قليل مديدة بوللو تمر فول على حسب قدرتك بس اللي عندك كتير ده كاي صدق كتير يصدق قروسي وده صدق شو الهم يصدق لبنس كله يعني السرقة ده صدقة بس القبلان عند الله هادي كمان بترفع البلع وتوكد ده بس هالراحة 145 44 ديجري هادي كلها ترى يا الله يبلع بحسن منه ها والله هالراحة كان هي مادة يا للصغار والناس الكبار في السن ده دول بس البيات عبوده البيه مرضوا الموت كله كتير بالأخص أنا إيالة الصغار ده كتير مرة واحد على حسب الناس اللي قاعدين في الأماجر ها ما دام يدى يا أخوانا خلي يعني كل واحد خليه ينتبه الحراك مهم يدى كم بين ماشي كله فتش لك دليل كي أدخل وفتش لك ألم كتير أشرب كمان عطشان ما عطشان كله الألم ده كتر شراب الألم الألم ده كتر شراب الألم وهي الأكل كله أكل خفيف اللي بلخص لناس الكبار ده أكل خفيف ككم ديدي ولا أسير ولا جي أسير ده شغال كم قلنا جي ده خلاص يعني الشغال هنا القزازات ده هنا ده ذاته يسبب عن مرض حو يا أخوانا الوطة هامي فوق هامي تيت هامي أجيب كله هامي حتو هي أر نطلب من ربنا سبحانه وتعالى يبدلها من بأحسن منه حو العجب ده يا أخوانا النادم وقت مثل لك عن جراء الأمراض كلها يبترن كل واحد مرضان هو الواحد كان مرضان تفتش الفزع تمشي للدكاترة تمشي للابتان هو إني رهيني كان قميت هني قميت مشي للابتان انت في البيت مرضان تقع هني تقع هني تقوم هني ما دكاترنا هنا الرفقة كان قمت مشي اللبتان كله فزع ما عندك الشغل كان فات الرأس يمشي اللبتان كان مشيت كله في واحد كده لابس لها جنقوة بيضة مرصص لها بيك كتير والمعلق لها شغلها وانه في رقابتها هو جضاءات كترات كل واحدة ما تلفونها واق يدخل ان يمر كان ديل ده كل جضاءات البير الرجال يبارون ديل ده هي شغلة آخر ما في كل انك دبروا كي تكله يودي يودي يصب في اللابتان ده كثيرات ولا بيعرفن كبيا كان ولفن يعلقن المي ويطأنن في يطأنن ده هي خلاص النادل بس خلال لقى الخدمة هي تمشي في نص الرفض نص الهلة ده تطول طول واحد أو هي تخد لها سيس وطاول واحد أو هي تفتش إبرها وتطأن الناس هو الناس كمان الدواء الأدويات الحصية خلبوتين كده النادل كان كيف جزمه يوجكله كان كيك طعنه عن ضوء واحد ده هي خلاص جلدك كله يموت جلدك كله كان مادة انت تقول خلاص انا لقيت العافية هذا كمان ذهاب مرض في مرض ذهاب مرضك انت زاد انت ما تقول كان كيك طانوك شيء جلدك بر وجاك كله برد ده انت تقول خلاص انا لقيت العافية لكن هنا العافية في البكان ده خلاص هذا كان سولك كان طانوك بخمسة ده هي خلاص ولا فشل كلوي ولا يسوي لك تانسيون ولا يسوي لك دار بينقلب ولا يسوي لك مرض ما إن قار ما إن الراس ولا يلعالج ها مدام ده يا أخوانا الواحد كان المرض ده هل يصبر هل يمشي اللبت كان فسر كل اللبتان أخير اللبتان كان مشيت العجب اللبتان كان مشيت بك واحد بقي جيتا لابس لا جناق وبيض لا سنة في بيض واحد أبيض ساعدنا كان مشيت قال دغ المتخصص في المرض الفلاني ده مرض في المرض الفلاني طرب الناس مرصين من هنا لهناك
ها هو يقعد كي على حسب ما جاي يجي كل وقت يدور يقعد كي انت تقول تا ساعتين ثلاثة تقول ترجو كي ساعة 10 11 سميلي يجي كان جا كمان 30 دقيقة ولا 10 دقيقة ده يشيل الناس 4 5 ويا يا قاعدين انتوا قاعدين كاس كرك كرك كرك يسد البيرو هو يقول قال هو خلاص ماشي خلاص شيلوا خلاص ده الا اسبوع جاي الا اسبوع جاي قبل يجي يشيل ناس 4 5 النار كان مرضان بلين هاو بشغاله المرض ابا ليه كمان هاو عند في الرفده عند ليه كلينيك يقول لك امشي لك امشي انا يوم الفلاني ده قاعد في كلينيك الفلاني امشي في امشي القاني في الكلينيك في اللاب تاني ما يداويك ها وهي الحكومة تكفي حكومة شال مسؤوليتا منطية وتير بتأكل بتشربة هو كمان خلاص فاق لها بكان وايت نص في طرف الهلة خلاص بمشي بآجي الناس بقرص كان مشيت في اللبتان ده كان مشيت بمية كل ما تلقى كان مشيت بمية كان مشيت ما تلقى تقعد كده وقال الناس 100 200 قاعدين ويشيل لها ناس 10 ويقول هو أول بيشيل ناس 10 ولو من عندنا شغل آخر يا أخواننا خلي يعني ناس مسائل هنا الصحة ده الناس دول خليه بيفكروا لهم يا أخواننا ده ده ده ده ده الناس دول خدامين هنا حكومة حكومة قراتهم وظفتهم ها وشايلة مسؤوليتهم تكفيهم شهرية عندهم نتيجة فوق عندهم شغل يعني كشغل كتير ها كما شوف في البيرو داخل كل البيرو ما بارد كليماتيزر ها وتير كله بارد ها غرس كله تلقى ها انت ما تداوي الناس ما الله يمرين الناس يا غضبانين فوق ها انت لو تشيكيين ها ما دام يا اخوانا انت كم الخدمه انت ساعتك ردت قول انا ببقى دكتور انت في شان تبقى دكتور وتفزع الناس تخدم الناس تداوي الناس ها ما خلاص انت بيك الدكتور ده في شان تلم لك الجريشات ها وهي خلاص تسوي لك بيوت تسوي لك شغاله هذا كله ما هو يا اخوانا خلي يعني النادم كم هو ذاته بدور كيف بدور بقى مدرس بقى متر بدور بقى متر وقول بقى بروفيسور بدور بقري داخل بشيل نية هو بنية الواحدة بس يعني أنا بدور بألم إيال بس بألمهم بس أنت كان بجد دكتور كو أو بشيل نية عشان تمشي تداوي الناس تعفز الناس المرضانين تداوم تهننهم ها لكن بس بالأسف ناس مرضانين منصبين في السماء قاعدين في قدام بروك انت قاعد داخل تشرب كليماتيزر كي هي كان جميت ده براحتك تج كان جيت كمان تشيل ناس 4 5 وخلت تسد بروك تقول انا ماشي خدمة انا عندي سيمينار انا عندي كي انا عندي رينيو ده انت في جهات بلاك انت دكتور اخر ما في دكاترة في جهات بلين كترين قاعدين يا اخوانا خلينا ننتبه مسائل هنا وزارة الصحة ده خليه بيشيلوا مسؤوليتهم خلي بروخه في اللابتانات ويشوفوا في اللابتان ده ياتوك يا خدمي يا اخوانا ها لابتان كله ملان جضاءات وييل ييل صغار ناس بدين ده كان شافونا الميت كله بنخروا كان نان شافوا مرضان بدين كله بنخروا كان شافوا دم كله بنخروا الدكتورية دي ما خدمة هنا يا اخوانا ها ييل دقاق ساكت من الله خلقهم ما شافوا هي اللي بيشوف راس القريشات كل واحد شاري تلفون كبير هي تتفرج بس ها وانهم برو بارد بعد اخلوا بمشوا يجيبوا لهم اكبر دي تجي لبي مالي دي تجي داد بي تجي بشربتها دي تجي بي بي بانقاوها دي تجي بي دونكي دا تجي بي يا اخوانا بلوم لهم اكلات كثيرات كل واحد تجي بي ترموسة هو يبصبوا الاكل اللي بياكلوا بونسوا بيعيطوا بصبوا كي خلاص ياك وكي تنقدم على كل واحد طالك شيء كيشات تفسق تلبس خلقان اخر وقال تمشي بيتهم كان جاري تفسق قال تلبس قال تخدم وخدمه واحده بياخذوا معي ما في كثر حركتهم نارم بيت في اللابتان ما يدور حركه ما يدور فوضى لابتان في اللابتان هم بتلفوناتهم فاكين فنانين بيغنوا بيسووا في البريات بيلعبن يا اخوانا خليه يعني قدك هذا المسائل ده خليه يشيلوا مسؤولياته النار كم تشيلوا يشيلوا بخدم في اللابتان ده خمشان بمشي بنغز الناس بمشي ببزع الناس ما خلاص بيشيلوا نارم بيودوا بتفرج بيلعب دهابا نهر مرضان انت نهر مرضان قدامك وانت تهت فوقه ها تلف فوقه ها ما تستقبله ها نهر مرضان واقف في الاسمنت انت تقول انا ماشي رينيو بلاك انت في كم دكتور اخر ما في ما قال انت قال انا ولوم ده ماشي سيمينار ولوم اسبوع ده ما بخدم الا بعد 10 يوم يا اخوانا ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده
انت انا الناس دول هكون قاعد بكت بايت في مشايل موسيلياتهم انتم برو باردات انتم وتات وتاي راكبين انتم ماي طياد راكبين خلي كل واحد بيشيل مسؤوليته خلي بيخدم الناس هسه فكر شيف في لا في لا كل ما هي ليلة كل ما أربعة خمسة بيت قالوا فاكل لبتان قالوا مدى بيقل لنا موت يعني أي ما هي ليلة ده نار وايد بكريتيل تغنجيري قال شغال هنا ده بيفتا قال أنا هين بفتا لا لبتان بفتا لا لكول بيفتا لا بفتش لا كدمول بفتش لا غوز بفتش لا وادي بفتش لا زر أو خلاص بشري بشري بشري بشري بيسوي مثل ما يدور والشغل ده شغل ساكت أو تشيل لك نار وايد تودى ولا يقدر يداوي الناس ولا دهابة بأطل الناس هو كل وقت مثلا عندنا 99 في الناس المرضانين هنا القاعدين برا ده الوقت كم مرت هناك ده مرت حي ما يقدر يعالجه يقولوا كي يخلوه يمشي يجي يمشي يجي يمشي كي كان خلاص شافه خلاص في اخر قاعد في اخر درنير فراش في اخر درجه بقول له خلاص امشي امشي امشي امشي مجمينا امشي يمينا امشي لدك انا راسه قدرنا وقفت يمينا حاجه جايب ولا جايبين بلان بلانس كيف الدرب مات ولا جابوا ده سيف اللابتان بس مات ولا جابوا خلاص مكمل الدكاتره وعابوا يقول ما عنده فايده حاجه ما دام بده يا اخوانا خليه يعني كله اخلي بندب يعني الخدمه انت ذاتك خدمه كررتها وخدم ووظف فوق وشلت هذا اخدمه لله اخدم الناس وافزع الناس انقذ الناس ما ادري انت كم تخدم تسوي شغل ما انت ما الله يمرنا الناس كلها بغاده انت الناس كلها عندك هذا فايده شنو يا اخوانا خلينا ننتبه يا اخوانا خلينا ننتبه وبعلى خاص مسائل هنا نصيها دولا خلي بيشيلوا مسؤولياتهم خلي بروخوا في اللبتانات ده اللبتان انا مجمعنا كان برا كله اللبتان برا ده اللبتان كل وقت بيجي يكون في المفروض يكون فاتح عشان كل وقت النار كان مرض ده تمشي يداو حس في اللبتان برا ده مثل المكاتب بس فجر ساعة 9 10 يمشي وهيم يدير خلاص وقت ما كان صلوا خلاص جاتوا كل يمشي بيته يلقد ويرقد خلاص الا ام باكر يمشي هو المرض ترى ما يرجع الا ام باكر فجر بس وقت الناس يفتوا قبل المرض ده وقت يدور بس بيجي وقت يدور بس بيمشي ما دام ده كل المسائل خليه يفكروا لي يا اخوانا هسه 7:54 دقيقة نواصلوا دائما ببرنامجنا بقسم الله.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفيلة روح لي فيشانة لدربك الشايلة روح لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف في حرام

في دربك شايلة وقلبك يشتي حراس الغيمة. حراس الغيمة. حراس الغيمة.

دقلنا عربة مسلكو رقبي تمشي لا خد بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة بدلي فرد قنم زرقو أسجدي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيسة زرايلا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا شرن قول شكرا خل الهديد برا زرايلا شال برد قلبا من اجاوينا شال برد قلبا زرايلا شال برد قلبا يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاز برا ماذا الدنيا زمان كلوه زرايلا شال برد قلبا شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خلى هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بقيت نجدة بيت البقر اين بقيت كهلا كن زولا ماشي لولونا قر الخير هين بقيت قرى كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بقت طبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي على لونا الكاشي راسه بجي سلقه كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا أن أمشى لطرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيلي بجي رقبة أسيقادي لنا من إجابة جو سقر منا صبا جانا جو سقر منا صبا جانا في بش دق نقاقيرا في عاتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطا أزك الواد شيلاتا بقين تسئ قلدي شيلي هدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم تيه تلقى الطلاق فيه قال سبينا زين ما لا تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تقري سبينا زين ما لا تساوي كي قال انكسو قادي ديال سنين تقري فضل القنقو قم قتل ولده فضل البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك علمي باجن كي بمدقو ددقني قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري في جفيت قم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سبينا زين ما لك تساوي كي قال انك السقادي ديال سنين تجري سبينا زين ما لك تسوى كذا لانك السقادي ديال سنين تجري شوف الدقن البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوك الزين فوق النميل كادي سبينا زين ما لك تسوى كذا لانك السقادي ديال سنين تجري
asiga di la ne mene jaba gal tori adrak ene tugun kuhula tori adrak ene tugun kuhula abta baga shara ragat foga asakin gada dar al kharaza asalak gamma dawar foga

ما في زول إلا بيجيب ولده، ما في زول إلا بيجيب مرتا. شتى سبالة تقولنا دكور همرة، سم سكينة تقولنا دكور قدوة. ما في شيء إلا بلا الله. قدر إلي لنا أقف أنجم قاتلنا فرق أولاد الأم. زرائيل لنا أقف أنجم قاتلنا فرق أولاد الأم. أرضى للي يا للي أولدى، أرضى للي يا للي أولدى. جدت تمانة حساب ملقى، جدت تمانة حساب ملقى. ويبارك بالججة قد جوادك بكر في الندى، قد جوادك تخرد القنقشة، قد جواد تعال بقرا. ويبارك بالججة قد جواد تركب جودلا، ويبارك بالججة قد جواد تعال شرس القدلا، قد جواد تكتش الهجلا. ويبارك بالججة قد جواد تاب السلطنة، قد جواد تاب الفقرة. قلنا لنا ريب الدلال فيها، أرد للي يا للي أولدى. الجدار يمسى ومسألة، الجدار يمسى ومسألة. دبه من قدام أزبان لقينا قائد من وراء. الجدار يمسى ومسألة، ضرب لي زراي برب فطاها كمشى. الجدار يمسى ومسألة، يشد بابا لوبيا مسللة. الجدار يمسى ومسألة، يشبها الرقايس الهود لقطة. الجدار يمسى ومسألة، سوى لي زماي سوى لي برا. دوكو كابا بطاين في التمسا، الجدار يمسى ومسألة. بجري هو طار في السماء، ولا عندنا بيارك نمشي نلقى.

وإذا حلحني حي والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو برا من ربك اسم الله اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين يوم 11 شهر مايو سنة 2026 75 دقيقة خدمك في مكان تلفنا يا نايف تجهيز وتقديم هارون ومصلاجين خلوا البقال لزميل تلنقاش انتبه لكم وراء في بكلام صراحة هنا مجمع راديو كافيان

0: السلام عليكم نايزا كان يتم يا كركا لاو نيوز ديو ندفع راري جار ها غنو جنا كركا لغتنا نمبر نمبر نمبر سند تلمي دني مي اجل ترنا كي انرا مسينا كان يتي جار كا غدو جا جار كا يوم الله رنگ دواجي وكلا لو كلا بيلي بيرو دي بيرا كمان دو ين كمان جار رنگ دي لاي سابي سو مو كويم كالو كو سا كان يتي من من دي غا متنا خبر نمبر نمبر تلمي دني مي هم كم تري نمبر نمبر نمبر سنجي هم لو كلا ون كابين تكنيك يا مو جار لو تكنيسي ني جان غير نا ايفا awara yawrin de resident ngal day mo caron ngadum ngi caro khatmi ka jamara tu de ko demor ci li ngi dajale kulal lunga cel micro ga acel lunga cel micro ga pia bar ngam nangu son joga day ya mo caro wala logu ngam nangi ci nga ibrahim mohammed bo micro nar gre lay technicien ma cel logu te nga dranen ci rekete nga i cel nga stagiaire moussa mohammed isa ran ci ngi dajale kulal
1: ಎಲ್ಲರಂಗುಡಿ ಪುಲಿ ಪುರಂಗ ಕನ ತುಳು ಸೋಯಿ.

0: السلام عليكم جمان دينا دينا مينا فدا راديو تشادي يا كوكال كال غريتشنا نفور راديو ندارا رونا لبر ندكوي يا ديك غاليتين ديك نتاو دو اديكنا مي داينا كونغو ميون تولون ساكيني دوبين دين فين دين لوكو ارافونا كلاري كينجين فرنجرنده نادا جين ترنجرمون شين دي ترامنا سلام ماناي كيدين تشداي يلون تشاب تشارو نادي تشيا ورو دوسكارا دا كابين تكنيك دي تشوبي غابرييل ريجيدانتين دي ديليغي حسن علي فجريا دو اديكنا تكنيسيان سنترمتر غريدين غسنيمبا هلنيونا غيدا في ميكرون دي اشتا بكر موسى كورو وتسامر دايا لبارنده كوي هاديكن غاليتين ندي كرانون جودكونا فنيون مارو لبار ادي كرانون جودكونا فنيون ادي كابين تكنيك رلينينا تشوبي بكادي تشودو سودوني كرين كابين تكنيك بكاتي نا جامايكا rincha kam kar kurba kuran wolinga so fancho
1: kaunya da wari a dalar maran bar kwada ya karamani Allah ga ji karamani bi aljara jara karamani bi abramani ganye karamani bi kangani laru maran bar kwada karamani Allah ga ji karamani yakora mana adagina indiro agare adagina yakora mona ngoro abana yakora mona aygolo naro mana aygolo balla naro mana gadiwara na mana abangi gadiwara na parkene mana jana parkene jindera na dil parkene mana jana indira mana jaga jindu jindera na dil aiguru mana jana aiguru mana jana kalila mana jana jaga waya dauna akabuta jaga waya dauna jaga jaro gorina samujiri jaga ya jallo go mo yala kara da anda la ndi de ndi ari ku ngai mo la ran lo ya dai de ma ni la ngai mo la ran ka ka de ni ndo de ma ni ngai ma bo la na ram bo de ma ni ko ma bo la na gar ga de de ari ma ga ma ya de gar ga de de ko na na mara go da je ni de ya mo na ngai ma bo la na de ni ndo de ma ni ndakubira la rabu ngi bi makai
0: Yakou minti tout.

0: السلام عليكم. ساعة جوزية دقيقة مرتطو زي كارا دكات ستر رجيني. ساعة جوزية دقيقة مرتطو زي مصر وبر خزان فاي لارج يوم وكانم تجن رجيني. دقيقة دقيقة ما درك الله براتن دانو كجي كي دهنا نكجي كي. أما دمرن درا غريدة سام فيل كي كانا شكر ترك. أنغ دمرن درو رجيت دان تن دا كي أنا وكيد نانا كوي ما تودا حسن أليفا. أنغ كابين تكنيك دا كي أنا غابرييل يارنا en cabine technique d'Achingana, il y a Gabriel. Dans le micro d'Achingana Saleh, Mohamed Saleh. Saga, Chokbe Gabriel. Saga, cabine technique grade redonne à Kijanara, du coup, je crée.
1: Allah,

رنجي رسميا انج بان اندلا كل رنجي قد دي كالك كوبا كندن دوغي اوراق رنجي من روسي كارفني لا دي روسي كار موي ناف موي ان باردو دو تيري كار ماشيني جاولن دي ان كامباني دي تيلين روسي متو ناف موي لا دي رو سي كارفو ناف ماشيني دي كوردان زتني لاين دي ان نظامي Nizame in ro sefir si karmoto in bar duburi o tsiri kar sone tanen dala kakhasa ko kolko in intiqabate akkat kundoge rondong de in anj li hadav rene u naprende kalkanab nyine knazdam kanko rene in kolko in intiqabat de tel nyine rasmiyan ngal azab siyasi matak de akumungar nyinen lazim ke gaddam kun maktub rene knazdam kini ngal tarnang arende green galene mako sa so de giga sikarso ngal studio in radio chade ni na cher in troine in roitene ne ro sikar fine naf muy in bar dur yo tiri kar machine de jang na cher de la dubelem telem goyis te garax singi wodon singi ron si mo se Omar Idrissa Omar شكراً دكتور راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشادي مرونغتي عبد الكريم عبد الله هارون محمد عبد الله احمد حسن غبارا امت رخيص حسن عبد الله يعقوب هارون جبرين حربة عثمان رخيص عمر رمضان حسن ادم محمد هارون فكي ابراهيم عبد الله فكي شيخ دونغوس زكريا سيد ادم محمد زكريا حسين ادم ابو وادي موسى نغاري رنگ ماتو تنجام مينا كت كن طلب كوم روندونغ دي ان هيلو كوبو جوم خوري عشان اكون ملامو مهم ملاما انتربيتي ك ندمن رو احد دي كورتانزتني بعد من سا ماشا ان باروني لا دي سا خمسه ان كاردك كما ندمن كارتي امريغيبي شاري باش تربين زكريا دونغوس اي غياب ما مسمو دي باغ دانن يا بكون شيلينيه او كيلن دي كورسن مهم دي باغ دانن كا كاسني لاك دوبريو تانو كابسن مهم دي مدار دكتور غنتي عبد الكريم عبد الله عبد الكريم عبد الله هارون محمد عبد الله احمد حسن غبارا احمد رخيص حسن عبد الله يعقوب هارون جبرين حربا عمر رمضان حسن ادم محمد هارون فكي ابراهيم عبد الله فكي شيخ عثمان رخيص محمد زكريا حسين ادم ابو وادي موسى نغاري رنو متكتون جامينا كتلبكم روندون دي ان هيلو كوب جوم خوري عشان كا درخنغال ملما interbiti ke delro ad de cortanzitene bat mun sama sama shain barune la hadisa muy inkar de ke karcham rege bi sharibash tarbein zakriya dungus ay ghiab de bagdan sama khni da bad nin dala o kapsin dala muhim umnay ku dala de bagdan kasni lak duburyo kapsin muhim de madak docteur ganti abdul karim abdullah حاجة فاطمة أبسكين تنقل في السفرة طلبكم من روندونغ جميع دي جميع الإقوات دي إن جيغرن ترنان باتاني سبروفيتيرين كنجوري قدام كن كوكونزي رئيس الجمهورية بو دولنة مارشال محمد إدريس دي ميتنو تو دفاين أمنن وشعب جادين متكا تو جمدين دلي إن بوكو عرام دي ترور ديزن askar azinga in define amninga yani talabkum rabbun subhanahu wa ta'ala allaka de sig rahamme allaka wafaq zige walakin zik afine de madak docteur ganti hajja fatima absekin tingen to asufra hajja fatima absekin tingen da sufra rais in jamii de tonya association al aqwat in geger de internang batane superfecture in kunjure talab gadam kokhzi rais jamhuriya bo dawlini marshal mohammed idris de bit non define amninga
shab chadien ket matagren tu jomudendel in Boko Haram de toron dezenge asker azenge al korsek afine al korsek rahme gal darzenti talabum rabb subhanahu taala al korsek afine wa amni wa aman gal darzenti de madax docteur nganti adji fatima absekin tingel tu asufura nindala abdel karim isa chef de ras naibe ngari musa al hajja adudu mohammed mohammed abdullahi harun yusuf jibrin rahis makaila jibrin abbakar ahmad isa ahmad hasan zakaria lamin abbakar hasan jibrin hawa isa absa isa abdullahi isa waima isa halime hussein harun abdullahi adum hussein hawa mohammed idris abbakar ahmad usman idris banat rignumatun jamina kokonzi modgne de kaw de ngoro tio in murre rondre ahmad mohammed de gusor ahde kokonzi modgnde tun darne blama banat adum abdullahi fatimi mohammed abdullahi mohammed ngentu absalmat zainaba hussein rignumatun du jaye modgnde tun du jaye babiat gne lawasa karriaw ibza birala alife kokonzi isa mohammed utu abdiur tarnangera kum gara khasum ki abdul karim isa chef de ras naibe angare musa al hajja adudu mohammed arun yusuf jibrin rahis mohammed abdullahi makaila jibrin abbakar ahmed isa ahmed hasan zakaria lamin abbakar hasan jibrin hawa hussein habsa isa abdullahi isa waima hussein halime hussein harun abdullahi adum harun abdullahi adum hussein hawa mohammed idris abbakar ahmed usman idris banat rignumatun jamina kokonzi modgne de kawdengoro tio in munre rondre ahmed mohammed duguso ro ahde taga kokonzi rondongo de tun darne blama banata adum abdullahi fatimi mohammed abdullahi mohammed tingento abdullahi mohammed tingento absalmata zainaba hussein rignumatun duljaye modgundo tun duljaye babiat gne lawasa karyaw ibza birala halife kokonzi rondo marhume isa mohammed tu abtiur tarangera tak tak tak tak tak risi ngale studio erar chadi radio diffusion nationale chadienne izal watani chadia de trio qunye nabzin troine roi tenenero sikar fine nafmuy in bar dumriyo siri kar machine ris nache tak tak tak tak tak stama tarzing tarqing awrak zinge achan kezel sik kamrihti régie d'antenne délégué Hassan Alifa cabine technique chobou gabriel donc micro anti on se commence Omar Idriss Omar kemes kam tout kiti alekin sigafine lenjeme Lionel Nomengar quoi que c'est jinga maras mirasi la fia kogi kogi singi seram chiman felajo besada cabine technique

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية. القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في الزاوية الرياضية هذا الأسبوع وإلى أبرز عناوينها. الفدرالية الوطنية لكرة السلة تكشف النقاب عن أبرز 30 موهبة شابة في الرياضة، وزير الشباب والرياضة يحث المواهب الشابة على العزيمة والإصرار والاستمرار في المسار الرياضي. رابطة أنجمين لكرة القدم والبلدية يعودان لمسار التعاون عبر بطولة البلدية لكرة القدم بمشاركة واسعة من فرق العاصمة. أهلا بكم جديد. مرحبا بكم. نبدأ الزاوية بالصفحة الرياضية لهذا الأسبوع، إليكم الصفحة والتي تتحدث حول أهمية الإعلام في المجال الرياضي. لم يعد دور الإعلام مختصرا على نقل حيثيات المنافسات ونتائجها، بل يتحمل دوره كشريك أساسي في اكتشاف المواهب وتنميتها في شتى المجالات الرياضية، كرة القدم، السلة، كرة اليد والطاولة، والقائمة تطول. فمن خلال متابعة الأنشطة الرياضية ونقل حيثياتها تظهر حقيقة واحدة وواضحة للعيان، وهي نشر ثقافة التشجيع والتشجيع على ممارسة الرياضة بالطرق الصحيحة. فمن خلال التعليق الرياضي يلعب الصحفي دوره كمثقف في المجال الرياضي وموعن للمجتمع عن أهمية الرياضة، كما يمكن أن يكون للصحفي دور في تعريف الجمهور بالقوانين واللوائح المنظمة للعبة، مما يعزز المنافسة الشريفة ونشر ثقافة الروح الرياضية أو ما بات يعرف بالفير بلاي. أما في مجال التشجيع وممارسة الرياضة، فيكون للإعلام دور محوري في إبراز دور الرياضة في تعزيز الصحة الجسدية والنفسية لممارسها، لكن بطريقتها الصحيحة. يضاف إلى ذلك، يمكن للإعلام أن يلعب دورا حاما في تعزيز الروح الرياضية لدى الجمهور، وذلك عن طريق إبراز المواهب الشابة في المجال الرياضي، مما يسهل على الجمهور التعرف عليها والاقتداء بها للمضي قدما في المجال الرياضي ذات الاهتمام المشترك، في الوقت الذي يمكن للإعلام الرياضي أن يربط الشعوب فيما بينها ويعزز علاقة ترابطها باللغة الرياضية التي يتفهمها الجميع. ويكون الإعلام هنا بمثابة الوسيط الدبلوماسي الذي ينشر روح التآخي والترابط الإنساني بين الشعوب. وفي جميع ما ذكر يظهر الإعلام رونقا استثنائيا يعزز من حضور الرياضة في شتى الميادين المجتمعية، ومن هنا تكمن أهمية الإعلام في المجال الرياضي. وإلى الأسبوع المقبل من الصفحة الرياضية بمشيئة الله. وحتى الأسبوع المقبل ينضم إلي الآن بالاستديو بالإذاعة الوطنية التشادية رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم محمد عبد الله الديش. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: سيد الرئيس، كما تابعنا هسه حاليا أهمية هن الإعلام والميديا في مجال هن الإسبور وعلاقة تعاون كبيرة بينهم تنين، أنت كرئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم كيف قد تشوف إمبورتانس هن الميديا في دومين هن الإسبور؟
3: والله في دومين هن الإسبور ده الميديا هم مهمين جدا، ده أول أرم يعني في أي انستيتيوشن كله كان تخدمه ما عندك إعلام ده ما تقدر تفوز في أي شيء، وخاصة في الرياضة واجب يكون الإعلام قايد. ويعني أنا نقول في أكتيفيتي حقنا أنا فوتبول ده نشكر كثير الصحفيين سيرتو الإعلام ده يعني قاعد بيساعدنا كثير، اي اخبار دانينا عندنا الاعلام بنشرها يعني مباشره، وزي ما هسه كان سميت في اللانسيما حقنا مال ميري والبارتنريا كل ده يعني الاعلام يعني اعلن قبل ما نينا نجي ونتحدث في هذا الموضوع ده.
1: ان شاء الله، واكيد اليوم نحج في الموضوع ده كثير خصوصا في الكوب هنال ميري، لكن قبل ده في خبر اخر نرجع عليه وبعدين نعود لك من جديد ان شاء الله.
3: شكرا.
1: شارك وزير الشباب والرياضة سيد ناير أبكر في أمسية عرض مواهب شبابية في رياضة كرة السلة التي نظمتها الفيدرالية الوطنية لكرة السلة. هذه المبادرة الوطنية التي امتدت إلى مدى 3 أشهر شملت عدة مدن من بينها أنجمينا، مندوسار، بونغور، كمرة، أبشي ومونغو، وأبرز 30 موهبة واعدة تحت سن 18 اختير من بينهم 16 لاعبا لتمثيل البلاد في التصفيات المنطقة الرابعة المؤهلة لبطولة أفرو باسكت 2026 في مالابو. وقد قدم هؤلاء الشباب إلى الوزير يوم الرابع من مايو، حيث وجه لهم كلمات مشبعة بالأمل والمسؤولية، داعيا إياهم إلى الانضباط والصرام والروح الوطنية، مؤكدا التزام السلطات العليا بدعم الرياضة ودفاع الألوان الوطنية بشرف وفخر. وفي سياق متصل وصل الوزير نشاطه بلقاء رسمي يوم الخامس من مايو مع لجنة الثقافة والشباب والرياضة بالجمعية الوطنية برئاسة النائب فيصل عبد الكريم شقيفات، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير الحوكمة في قطاع الشباب والرياضة. وقد خلص اللقاء إلى اتفاق على إنشاء آلية تشاور منتظمة واعتماد خارطة طريق مشتركة، بما يعكس إرادة موحدة لبناء مستقبل واعي للشباب التشادي والرياضة الوطنية. إلى هذا انطلقت هذا الأسبوع منافسات بطولة بلدية أنجمينة لكرة القدم، حيث أطلق منافسات البطولة عمدة بلدية أنجمينة بمعيته رئيس رابطة أنجمينة لكرة القدم محمد عبد الله الديش. إليكم هذا التقرير. 34 فريقا سيشارك ببطولة بلدية أنجمينة لكرة القدم بواقع 17 جولة في الدور الأول من البطولة التي ستلعب على خروج المقلوب. البطولة بدايتها كانت ساخنة بسخونة تشجيع الجماهير التي ساندت فريقها حتى الرمق الأخير من اللقاء، وسط الحشود الجماهيرية التي شجعت نادي إيف ليتقدم بحدفين نظيفين في الشوط الأول، سجلت عن طريق كل من جيم تولوم سيذار في الدقيقة 31 قبل أن يضاعف الأهداف جيلبير إيتيان في الدقيقة 36، وبها انتهى الشوط الأول. وفي استراحة ما بين الشوطين قدمت الكلمات. الكلمة الأولى كانت لمحمد عبد الله الديش الذي حث الفرق المشاركة على تعزيز الروح الفريق الواحد، كما حث الحكام على العمل بجدية وتفادي الأخطاء في أداء مهامهم. عمدة بلدية أنجمينة سنوسي حسن عبد الله هو الآخر أكد على اهتمام البلدية بتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية باعتبارها المتنفس الحقيقي للشباب وفرصة لإبراز مهاراتهم، وهو الهدف الذي وضعته البلدية نصب عينيها من خلال الاتفاق المبرم بينها وبين رابطة أنجمينة لكرة القدم، مشجعا الفرق المشاركة لإبراز مهاراتها والاستفادة من البطولة لثقل مهارات فرقها لتعود أجلة دوران اللقاء من جديد مع منافسة محتدمة عنوانها الفريد إيف وفول إديفيس. الدقيقة 54 فشل دفاع إيف في التعامل مع الكرة لينبري لها مربا بنجامي مسجلا هدف تخليص الفارق، هدف أعاد الحياة لفريق البطل المتوج ببطولة الرابطة 2025-2026 فول إديفيس. نتيجة استمرت حتى نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وفي الوقت بدل الضائع رفض جيم تولوم سيذار أن تستمر أحلام فولا فسجل هدفا اعتبر رصاصة الرحمة التي أنحت الأحلام وحملت البشائر بتأهل فريق إيف للمرحلة المقبلة من المنافسة، وليودع فول إديفيس بطولة بلدية أنجمينة رغم

0: هي بطولة توقفت فترة طويلة من الزمان السنة قبل ما تعدتوها، شو السر اللي خلاكم تتعاونوا من جديد بعد طول توقف تقريبا 5 سنوات أو أكثر؟
1: والله زي ما كلمت أنينا جينا استلمنا الأمل يعني في 3 سنة، وقبل ده كله خدمنا مع جماعة والوقت طال يعني حاولنا بقدر الإمكانيات وما بيجي، وعشان ده الإكزيكيتيف السنة أنا الميري على رأسه مع المير سونوسي أنا بعد كتبنا له، والحمد لله إن ده تكنيسيان قاعدين بعرفوا كيف الرياضة وكيف مهمية الكرة في سورتو في أنجمينا. وتعرف الميري ده قبل ما نسيان أبريل فيدراسيون ده هي ذات السبونسور أوفيسيال، عشان ده أنا كتب له وهو أكسبته طوالي ومشينا اتقابلنا ومضان وسوينا الإمضاء، بكون الكوب الأول يعني قريب 5 6 سنوات ما في ده اتجدد السنة، عشان ده انتوا كلوا عزمناكم حضرتوا في التراج، والحمد لله في الافتتاح كل الناس وصلوا كده، عشان ده يعني بهم بمهمية انه الاكزيكتيف القايد ده عنده مهمية للكرة وعلى راس مير ده خصده واكسبته لنا نانينا سوا.
0: سيد الرئيس، الشامبيونه هسه حاليا بدا قبل ايام فل ايديفيس كاليفيت يتر هنا شامبيونه هنا اللي كان انجمينا، هل الاستمراريه هنا البطوله بطوله لبطوله ما بتاثر ولا تساعد اللاعبين في الاستعداد افضل للانديه الاخرى بالنسبه لانجمينا؟
1: والله انجمينا تعرف يعني في الفوتبول في تشاد انجمينا عندها استاتي بارتيكلي، عشان يعني الكره كان قالوا بهجوها في كره في تشاد كله ده يعني قاعد اكثر هذا قاعد في انجمينا، وعشان ده أنينا بدينا بدري شامبينا هسا يعني الدمانة قريب 7 شهر، وفي 7 شهر ده جينا لقينا لقائد لابنة كملنا وعندنا هسا المعروف الشامبيون فول اي ديفيز والفي شامبيون اف سي ايف، عشان ده شفت الماتش اليوم ده بيجي ده في ده يعني نقول لك الفوتبول ونوفو دي انجمينا ده يعني عنده أكبر مهميات، والفرق عندهم اسبونسور هنام شغل يعني ناقص كما في ناقص ده يعني اي فريق كله يعني ما دامت الكلوب والديريجا هم سياده عندهم مويه ويكون تربيان بيناتهم والواحد اثنين عندهم يعني اسبونسور بيساعدوا كله بيجي في انجمينا والناس عندهم مهمه البال، عشان ده نقول لك يعني الفوتبول في انجمينا افضل، عشان ده اننا كملنا بدري وقال نرجو الشامبيون ناشونال كان كملوا هم دول نودهم يمشي الابو في الزونال ويمونتي في الشامبيون ناشونال.
0: شنو ابرز الصعوبات اللي تواجهوها في اللي كان انجمينا؟
1: والله الصعوبات الاكثر ده عندنا مشاكل، انا الاستاد ده بس يعني ده الشيء الوحيد القايد عندنا في منذ يعني من استاد ادريس محمد بقت ما في، عشان ده عندنا بروبلم مرة وايد بروبلم هسه استاد القنا له فوقهم ده يعني أنينا ما وقفنا نبكو أي وقت نبكو، لكن عشان ما بريبوندر في النورم وما دام نحب الكرة قال نسوه بس، لكن ما واجب ويمكن ما هي النصمو ده يكون افتتاحها أنا ويا ده قريب ويخلينا أنينا نقدر يعني نورغانيزي أي شيء دورنا ده نقدر نفرسه. دونك في الإصابات إننا يعني إصابات الهسة كلمتك على الإنفراستكتير هو إستاد، وثم تانيا يعني المويه الفنانسية الحمد لله ما عندنا لقينا دعم دهاب السنة لقينا من الفيدراسيون أنتانا دعم، لكن بس ما يقدر يكفينا يعني في الخسارات وفي الأشياء اللي أنينا سواناهم، لكن بس نقول الحمد لله يقدر يسدد لنا دروب آخرات يمكن في مرات الجاية ده يعني نقدر نلقوا زيادة، عشان ده ندوروا من الاسبونسور والناس اللي بقدروا بيساعدوا الرياضة ده خليه يجونا والمساعدة هي للفوتبول والاسبونسور، أنا فوتبول ده هو قيام
0: إن شاء الله. اليوم قانا هجو في وقود كثيرة من الامبورتانس اللي قانا هجو فوقها عن الملائب، الدولة كان وعدتكم الرئيس كان وعد يديكم 14 ملعب بالنسبة لأنجمينا هنا، شنو الجديد فوق؟ هل هناك تواصل مع الوزارة؟
1: والله عنده مشاكل الشيء ده يعني يا هسا كله يعني ما لقينا توجيهات بالكاملة، الرئيس قرر وأدى يعني توجيهات والجماعة جروا فوق، بس يعني في الوزارة بقول لنا الكاتورز ده بانتول الناس أنا سبور ديماس يعني تيران ده بانتول سبور ديماس، وتعرف بارول أنا بريزيدان دي لا ريبوبليك ده هو أكت وبرونسي بكون أنت 14 ليك فرق أنا الليك بروفنسيال.

0: 14 انا جمعنا والشيء ده يعني هسه ذهاب انا داير فيه اليومين ده نكتب للوزير الجديد ونكلمه بالموضوع ده وخليه يعني يحقق لنا وين ال ال ال اسمه شنو التيرين ده قايد وين ونعمل شنو عشان الفرق ده يستلموا الحقوق اللي الرئيس كلمهم به.
1: كلمت فعلا قول الرئيس يعتبر قرار وقابل للتنفيذ. 14 كيف تختارهم؟ هل تختارهم من وقت الرئيس قام مشى فوق القرار ولا في اخر مرحله من الموسم؟
0: والله هو المفروض ده يبقى من اول يعني عشان الناس ده اي واحد
1: يعني امل في فرقات دلي وفرقات
0: الولد اي واحد امل ديمان امل ديمان بعد امل الديمان جابه انينا سوينا فوق حقنا وعشان ده ودينا لي هو عشان البروجي ده هو الامي فورتي يعني اسوسياسيون امي فورتي ده هو يا قام فوق وسيزيرانا خلي يعني شغل اني ساودوكو فوق في نهايه الفوتبول ده يعني فتشوا اكتبوا ونجروا للوزاره عشان يدينا كتبنا ودينا الوزاره بعدين وقت البريزيدنت دي لا ريبوبليك ماشي في الاستاد انا منجفه وفي المكان ده اعلن رسميا بكون الفرق ده ينتم ال 14 تيرين ده دونك كان جابي كده اي واحد ده ما قاعد باسمه واي زول ده كان في دزم ديفيزيون كله كان باسمه ده يدو تيري حقه الباقيين كان يرجع يمكن اخر الشات هو فاست يعني وسي يمكن الدوله تقدر تختار الحمد لله قريب ده الفيدراسيون عمل يعني الفونتينا بريزيدان فيفا ادى 24 استات ل
1: 23 ملعب
0: 23 ملعب للدوله التشاديه عشان ده كله نقوله يبقى بليز ونقدر نلقوا أشياء كثيرة من ده
1: إن شاء الله. السيد الرئيس من المتوقع أن باكر تطلقوا بطولة الإيديسيت أقل من 17 عام، شنو الهدف اللي خطيتوها للبطولة وشنو أبرز ملامح الفرق اللي يمكن تشارك فوقها؟
0: والله يعني أنا الأشياء ده يعني ده ديزيام إيديسيو حقنا منذ ما استلمت الرأس أنا الليج بروفينسيال وشيء ده يعني بيعتبر كأن الاسبور على باز ده واجب يكون من الأولاد اللي سنهم 15 16 17 ده يعني كان لقينا الجماعة الاثنين دل ده لقينا السنة ده ليبا لنا بال وزادت في سنتين ثلاثة يقدر يلقبوا لنا بال أشياء كتير نديك مثل واحد بس لو شفت اللايب هنا الإيغلون الشالو في الساول ولات الصغير ده هو ده سبي بعد ما شو في أوغندا بروندي هنا كله يعني هو بس اللاعب الوحيد اللي يعني ولقائد بعد النهاية بعد كله يعني الإيموشن شالا وبقى يعني بدور يعني الفريق التشادي ده يفوز ما على شنو ده كل شلنا من من السنتر دي فورماسيون وليب الشامبيونا اي 17 وشامبيونا اي 17 ده فروي حق ده عشان بكون للناس الجيل الجاي ده يقدر يعني يقوي الشامبيونا وهسه كان شيء مثلا اف سي اي في جاب يجي دازم في الشامبيون ده كل يعني بلاعبين مرقوا من الاي 17 ميم فول هسه الشامبيون ده كل عند لاعبين مرقوا من اي 17 لاعبين مرقوا من السنتر دي فورماسيون ونقول لك زي ما هسه جالكتيك دول وغازيل ناس الدول ده كل يعني عندهم لاعبين جو من الاي 17 قبل مونتي عشان ده تلقى منهم يعني نتائج وانت بنفسك شاهد ماتش انا اف سي اي ما فولا اليوم ده ليبو يعني بكون من هنا قدام ده فوتبول ده بدور الشباب يعني جين يقدر يلعبوا وينتج ريزلتا زياده من الناس الكبار عشان ده اني نباكر نلانسي رسميا الشامبيونا اي 17 انا لي بروفينشال فوتبول دي نيومين
1: دائما نقول في انجمان هنا كان في جاتين لما نبدا في شامبيونا الاي 17 اي 15 نواجه مشكله في تحديث عمر اللاعبين ودي مشكله قاعده شنو رسالتك توجهها للكلوب دول
0: رسالتي يعني نقول لهم خلي الناس يريسبكتي خلي ما تترشي والفوتبول ده يعني كان قلت تترشي ده بالهاجات هو كان انت تريش في السنين ده الناس يعني بيشوفوا مثل ده بانتو في جيجي وكوشة دول بس وقت الهم تريشي عاش نام وبعدين الأشرة ترابي همم ده الناس وقت الدورة وكوشة يالا بال ده خلاص وكمل خلاص يعني إلسير ترابي بارلاش وهنا كله نقول لهم خليه ريسبكتي كان قالوا دي سيتا ده ما جوير عند دي سيتا لا
1: أقل
0: 15 16 13 دول كله يعني في بلد من سن ال 17 بعدين علينا قال نارسر في فيفا كونكت في فيدراسيون الخطاب اشخاص قال انريستر مانجر انريستر ما هسه علينا نارسر فوق جوير من اللايب الاشرف في قول في سن الاشرف 7 ده يعني ده بمشي فوق القائد وقت اللي بخلي باله كله ان انريستر ما يقدر يترجي ولا يقدر كان تريشيا كله بعدين كان فيدراسيون يدورها ولا يدور يمشي برا كان دوكو في سيستم انا فيفا كونكت ده يقول عن ريستريما حقا كان عندك كده يعني لدو فيس ما يقدر يمشي عشان ده امبورتانس انا الشامبيون اي دي سنة.
1: وهل عندكم مثلا خطيتوا لجنه عشان تكشف باي ريم ولا شيء بالنسبه للامور ولا هسه هي مفتوح من دون
0: بو عندنا لجنه مخصصه يعني بالاشياء ده لكن بس ما عندنا الاي ريم لكن هم عندهم زول اللي عنده 14 سنه ده كان شفته بس تعرفه في الايبان. والنقطه الثانيه اللي اننا قررنا فوق زياده وقفنا فيه يعني الاكت دي نيسانس قلنا خليه فورنير لنا الاكت دي نيسانس الحمد لله الدوله هسه هي يعني قدرت سيكريزي يعني ما نقول 100% لكن 80% كي كيف يدليفري الاكت دي نيسانس عشان قلنا لهم خلي اي واحد يمثل لنا باكت دي نيسانس ونقدر نمشي فوق قدام.
1: اوكي ان شاء الله. أوروبية للكلاسيكو الإسباني حيث حسم برشلونة الكلاسيكو ومعه لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين نظيفين أمام الريال وهي سابقة الأولى من نوعها لبرشلونة أن يتوج برشلونة أمام الريال مباشرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين نظيفين ختم بها هانس ديتر فليك موسمه الثاني بنجاح ببرشلونة. بريزان مباراة أمس أكيد تابعتها كيف لقيت المباراة؟
0: والله لقيتها لكن بس ما دامت مهب رياضي ومشجع لريال مدريد نقول السنة يعني سنة يعني أني نوار للفريق المدريدي ونقول فوز يعني فوز جيد ومهق يعني للبرشلونة.
1: ربما مباراة برشلونة في الحالة ده يشجعك عشان تقول للناس يعتمدوا على العيال الصغار برشلونة ما بقى لاعب كبير لكن اعتمد على الأكاديمي حقه وجوزه
0: بس اعتمد على الأكاديمي وكان شايفة يعني اللاعبين أنا مدريد كلهم هم مرايبين صغار عشان دانينا زي ما الرئيس بيقول لنا في الخطاب أنا الافتتاح بقول خلي ما نهبوا مدريد نهبوا برشلونة خلي نهبوا يعني فريقنا أنا وطننا ونهبوا كلوباتنا زي ما بقول إليك يقولون أس بي سي ولا رينيسانس ولا غازيل يعني ما لما نهبوا أشياء دول ده وفي ده أنا زي ما كلمت لك هسه بدا غليل الفوتبول هسه قايد ده عن الشباب كان ما تقدر تريكريتي شباب يقدر يلعبوا الإقبال كان خليت أقول كل ما تقدر بالناس الكبار ده الأش بدأ غير يتربي الناس زمان الناس بغيروا أكد نسان صنام وبسوه جاي لكن أشياء ده هسه بقد ما في عشان ده نقول لهم خلي يعني الناس اللي بسوه ركرتما أنا الشامبينال سورتو هسه إيدي سادة خلي يبدأوا من 16 15 أش نورمال ويمشوا يقدر يفوزوا في أي شيء ونقول أمس المباراة بقد أمس ده تانتي مثل يعني تانتي مثل لأي نادي بدور بقدر بلعب بدور فريق يلعب لو بال ده يقدر يركرتي من السنتر عشان يقدر يمشي يفوز قدام
1: إن شاء الله. وخصوصا السنتر هل البلدية مثلا رابطة أنجمينة في فكرة في التعامل مباشر مع البلديات اليوم ده في دول آخر ده نجي نلقى اليوم مش البريمير أرندوسما عند إكيب ديزم أرندوسما عند إكيب بدلا منها حاليا سألين إكيبنا صحيح قاعد لكن مقسم فولا قاعد بهنا ما عرف غازيل فما في إكيب قاعد يمثل أول زمان أنا حتى لن قاعد أتذكر استرام برقيبة كان بمشي مكاننا كان وين كنا نمشي برجلين عشان نمشي نشجعوا الفريق ما أنا الروح دي هسه بقت ما فيها في الاسبورت
0: لا تعرف طبعا أنينا يعني نمشي كي كله نقبله في المويه في نانسية بس المويه بس مشكلة هسه زي ما لو شايف ولا سامي ده إلا عندنا يعني كومين أنا بريمير عند اسمه كان هو شايل أسفرش
1: أسفرش
0: ده شايلنا 100% عشان
1: بما أنت كل من أسفرش من فرشة يعني
0: مولود فرشة نعم أنا أعرف كيف بكون الفريق أنا الكومين يعني شاله للكلوب يعني السنة سرتو السنة ده شاله 100% وميزو ما أنا قاعد كل الفريق أنا الكومين قاعد يساعد للفريق ده أول يعني في تاريخ في تشات كومين يشيل الاكيب ده في بريمير عند اسمه الاخرين ده لسه يعني بدا اننا قسمنا سوينا سوليك وبدا بس عندهم يعني اصابه انا قروش مشاكل انا قروش ما عندهم مويه والاكزيكتيف كتير ده هابا جو هم بنفسهم ده كل اللي سمى هلو نفسهم ما يقدر يهلو يعني مشاكل انا فوتبول والمشكله الفوتبول ده ما شغل قاسي انا وانت بنقدر نهلو يعني مويه بسيط نقدر نمشي فوق الاكيب والفوتبول ده يعني انت كان شايف الفنتينو دول ولا شايف يعني الناس هسه قاعدين كريستيانو دول كان ماشيين كانه رؤساء يعني ده كله من ناحيه الفوتبول يقدر بهني ده البلديه تقدر تفيز ذاتك بإز كان فتش الاسبونسور مع الشركات القاعدين ماذا بإكيب الوايد ده تقدر قروش البدو كلها للفريق انا الكومين هكذا يقدر يساعد ذاتك في يعني انفستيسما انا اكتيفيتي الاخر سواء سوسياتيف ولا شغل في كومين يقدر يساعد عشان ده لسه بوليتيكال ده مير وادي اللي سما عندهم لكن انا نقدر نكلمه خلي يعني يقوم بمهمتهم واي سلوك القى امام ده خليه اسرو انا ما اتفقنا لهم مجال قلنا اي سلوك يقدر يجيبها يكيبها ندوسه في الديزيام ديفيزيون من الديزيام ديفيزيون يمشي قدام والاكزيكتيف عندهم لين بيجيتير خاص بالاسبور كل قاعد عشان ده يقدر يشيلوا وتعرفوا اننا عندنا مشاكل انا البوليتيك انا الاسبور ده عندنا مشاكل ده تانك ما قبلنا ولقينا يعني مشاكل انا البوليتيك انا الاسبور حطينا في الديفلوبمنت حقنا انا الاوتوريتي حقنا دول ده شغل ده بيجيب لنا صعوبه.
1: سيد الرئيس هنا في سؤال اخر، اليوم الشامبيون عن البلديه خطيته فوق 34، ما انا فكرة ما يكون في شامبيون انتر الكومينيال بس الاشره دول ده تشوف اي اكيب بلديه مثلا انتوا عندكم اتفاق مسبق مع بلديه نجمينا معنا بلديه نجمينا ما طفرت على البلديات ده، اي بلديه يكون عندها فريق وتشارك في بطوله خاصه رابطه نجمينا بعد يكون خلاص عندنا شيء رسمي داكو قاعد اي بلديه عندها فريق وهي ماشيه فوق.
0: والله يعني الشيء ده البلديه نجمينا قمت فوق عملوا بلي مي اديشن في يعني ميري وادين جو وادين ماجو لكن بس يعني ما خلانينا عشان نشول الاكيب اليمرك شامبيون ده ونقدر نودو قدام عشان ده البلديه قالت في الديزيام اديسيون ده يتوشي توت لي كومين وليكون شامبيون ده يقدر يجي مسؤولهم في الشامبيون انا ليك بروفينسيال وانا بنفسي ده ما اي سوليك انتيتا اوتوريتي حقا يلعب مع الانتر دي كارتشي الانتر دي كارتشي شامبيون قم ده نلومهم كله البيجي شامبيون انا دي سوليك ده نقدر نجيبو هني في الليك بروفينسيال يلعب ديزيام ديفيزيون ويمونتي يمشي قدام. مع الاسف عندنا البروبليم كله حول المويه فينانسي
1: ان شاء الله. سيد الرئيس الان تداهمنا في النهايه، نشكرك لوجودك معنا واكيد في اسئله كثيره قاعده لكن الوقت ما قاعد يسمح لنا، ان شاء الله نستقبلك في الايام الجايه ونجي نتواصل في نفس الموضوع ان شاء الله.
0: نشكركم انا نشكر الاونما وخاصه انت اسب الكريم نشكركم كثير اي وقت تنادونا وتمشوا تاع السيستم انا عشان نقول لكم الله يطور الانتين ويعلمكم زياده من ده ويطول لكم الأمر عشان تقودوا في أمل هنا الشباب والشابات
1: إن شاء الله. شكرا سيد الرئيس. المستمع الكرام هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام البرنامج الزاوية الرياضية لهذا الأسبوع، كان معنا رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم محمد عبد الله الديش، أشكره من جديد لتواجده معنا. الشكر موصول لكم أينما كنت، تقبلوا تحيات فريق العمل في الهندسة الصوتية تشوبوي جابرييل، في الإخراج جمال شيب أبكي بمساعدة مصطفى بشارة محمد، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين، حتى ألتقي بكم في الأسبوع المقبل، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما التوقيت المحلي لمدينة جمينة. مستمعين الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أولى فقرات برامج القسم العربي لهذه الأمسية، نشرة الأخبار أصحابكم فيها أنا الزوار النور الفائق، والبداية بأبرز العناوين. في أول قمة من نوعها تؤقد بالشراكة مع دولة إفريقية الناطقة بالإنجليزية، رئيس الجمهورية يشارك في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. القمة تشهد مشاركة واسعة تضم قادة دول ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورواد من إفريقيا وفرنسا. ورئيس الوزراء يبحث مع الوفد الجزائري من شركة سونيل غاز الدولية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الأصعدة. والعاصمة الجمينة تشهد انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس، ووزيرة النقل تترأس المناسبة. ونائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة يعلن عبر بيان عن وصول أفواج الحجاج التشاديين إلى المدينة المنورة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متنوعة وكذلك صفحة سوداء. أهلا بكم. شارك رئيس الجمهورية المشير محمد دزدب بإذنه صباح اليوم في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي يومي 11 و12 من مايو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكينيا. القمة تشهد مشاركة واسعة تضم قادة دول ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورواد من إفريقيا وفرنسا. المزيد لدى خالد موسى الحاج.
1: بدعوة من نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والكيني ويليام روتو، وصل رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في أعمال قمة فرنسا أفريقيا التي تعقد يومي 11 و12 من مايو 2026 بتنظيم مشترك بين فرنسا وكينيا. وكان في استقبال رئيس الجمهورية لدى وصوله إلى مطار جومو كينيات الدولي في نيروبي وزير الوظيفة العمومية وتنمية رأس المال البشري والبرامج الخاصة الكيني جيوفري روكو، إلى جانب وزير البنية التحتية التشادي أمير إدريس كوردا والقنصل الفخري لتشاد في كينيا أدمو جبريل أدمو. وقد حظي رئيس الجمهورية باستقبال رسمي وحافل يعكس المكانة التي تحظى بها تشاد على الساحة الأفريقية ولدى السلطات الكينية، فضلا عن أهمية مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة التي تعنى بتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي والسياسي والتنموي بين الدول المشاركة. وعقب مراسم الاستقبال وقبيل توجهه إلى صالة كبار الزوار، قام رئيس الجمهورية بتدوين كلمة في السجل الذهبي للزوار أعرب فيها عن شكره على حفاوة الاستقبال، ومؤكدا حرصه على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. ومن ثم عقد رئيس الجمهورية مع مضيفه جلسة قصيرة في صالة كبار الزوار، تبادل خلالها الأحاديث الودية وبحث علاقات التعاون الثنائية بين تشاد وكينيا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى التطرق لأعمال القمة ومحاورها الرئيسية. بعد ذلك غادر رئيس الجمهورية المطار متوجها إلى مقر إقامته في قلب العاصمة نيروبي استعدادا للمشاركة في الاجتماعات واللقاءات المرتقبة ضمن برنامج القمة. كما يشارك رئيس الجمهورية إلى جانب قمة فرنسا أفريقيا، يشارك في أعمال الدورة الرابعة لقمة رؤساء دول وحكومات لجنة المناخ لحوض الكونغو. وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية في هذه القمة تأكيدا لاهتمام تشاد بدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة الأفريقية الدولية وتوسيع الفرص التنمية والاستثمار والتعاون المشترك، والعمل على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية التي تشهدها القارة الأفريقية. ويقود رئيس الجمهورية وفدا رسميا رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين للمشاركة في أعمال القمة، كما أنه من المقرر أن يجري سلسلة من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسؤولي الدول المشاركة. من مدينة نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
0: وبالعودة إلى العاصمة جمينة، استقبل معالي رئيس الوزراء السفير اللاميهلينا في مكتبه ظهر اليوم استقبل وفدا جزائريا من شركة سونيل غاز الدولية الذي يزور البلاد حاليا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين تشاد والجزائر. حضر المقابل وزير المياه والطاقة باسالي كانابي مارسيلي وبعض مؤاوني رئيس الوزراء. تقرير محمد المهدي أحمد عبدالله فيه مزيد من التفاصيل.
2: في خطوة قوية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين تشاد والجزائر على كافة الأصعدة، وفي إطار تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين لمسار التنمية والشراكة الهادفة وتجسيد مخرجات اتفاقيات التعاون المبرمة ومذكرات التفاهم الموقع بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة الجزائرية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في 22 أبريل المنصرم، فقد وصل إلى البلاد في وقت سابق وفد جزائري رفيع من شركة سونيل غاز الدولية. وقد قام هذا الوفد الذي يقوده الرئيس المدير العام للشركة السيد يزيد جلولي قام اليوم الاثنين 11 مايو أيار 2026 بزيارة إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث استقبله معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بحضور وزير المياه والطاقة باسالي كانابي مارسيلين إلى جانب عدد من المستشارين والسفير الجزائري لدى البلاد، فضلا عن المدير العام للشركة التشادية للكهرباء تشاديليك. رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا في مستهل اللقاء أشاد بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين تشاد والجزائر والمسائل الحثيثة القائمة لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا معاليه إلى أن التعاون في مجال الطاقة من أهم الأولويات، مؤكدا حرص القيادة التشادية على تعزيز التعاون جنوب جنوب وبما يسمح بالنهوض المنشودة. هذا وعقب اللقاء صرح رئيس الوفد الرئيس المدير العام لسونيل غاز الجزائرية الدولية يزيد جلولي ممتنا للقاء، وقال استعرضنا مع معالي رئيس الوزراء فرص الاستثمار التي يتيحها قطاع الطاقة الجزائري في ظل الشراكة المثمرة القائمة، وأضاف
3: اليوم جينا على رأس وفد تقني أكثر هو تقني، جينا للمساهمة بتشييد المحطة توليد الكهرباء، هو نقطة الانطلاق لنا في تشاد. اليوم انطلقنا بعد توصيات اللي كانت في لقاء الجزائر بين الرئيس الجزائري والرئيس دولة تشاد، كانت النتائج اليوم رانا هنا باش نبداو بالخطوة الأولى وهو محطة توليد الكهرباء. ولكن المحطة الأولى اللي بدينا بها بالحق هي بعت نخبة من تقنيين تاع تشاديلاك إلى الجزائر، راح يكونوا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكونوا في الجزائر باش يبداو التدريبات تاعهم باش يكونوا هما اللي راح يسيروا هذه المحطة. والأبواب تاع المدارس مجمع صنع الغاز اللي هي بعدد 6 في الجزائر اللي تحت كل توليميتي كامل الأشغال اللي يقوموا بها، إنتاج، نقل، توزيع الغاز، نقل الغاز، مفتوحة للإنجينيرينج، الهندسة مفتوحة لكوادر تشاديل.
2: للإشارة فإن سونيل غاز الشركة الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز ذات الطابع الدولي هي شركة عمومية تأسست عام 1947 وهي مسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتستثمر في العديد من الدول.
0: مهدي، شهد فندق راديسون بلو صباح اليوم انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد، الكاميرون وإفريقيا الوسطى. المناسبة رأستها وزيرة النقل الطيران المدني والإرصاد الجوية فاطنة جوكوني ودي نعمات حامد وتفاصيل الخبر.
4: إنه المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة إنجمينة خلال 3 أيام، ويعتبر لهذا المنتدى أهمية خاصة كونه يضع تطوير الممرات البرية وتسهيل النفاذ إلى الموانئ ضمن أولويات التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث. شهد المنتدى عدة كلمات افتتاحية وتوجيهية.

0: تسهيل سبل العيش على المواطنين الدول الثلاث. كما أولى المنتدى اهتماما بالغا بملف تسهيل حركة البضائع عبر موانئ الكاميرون، خاصة ميناء دوالا وكريبي، باعتبارهما المنفذ البحري الرئيسي لكل من تشاد وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد الوثائق وتقليص العوائق. تميزت هذه الدورة الخامسة بحضور نوعي للقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين إلى جانب الوفود الرسمية، بهدف التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية وبناء نظام نقل ومواصلة أكثر حداثة وأمانا وكفاءة لحركة البضائع عبر الممرات الإقليمية.
1: استقبل وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بمكتبه صباح اليوم، استقبل الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ماريا جوزي سامبا، تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين. أبرز ما تناوله اللقاء تفاصيله مع محمد موسى أحمد طاهر.
2: حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق السلام المستدام، جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينان مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ماريا جوزيه سامبا. وعقب خروجها من اللقاء صرحت الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الأفريقي بأن الهدف من هذه الزيارة هو تكوين وتعزيز قدرات الجانب التشادي قياس قدرات تشاد على الابتكار في سياق السلام المستدام وجمع البيانات، مضيفة بأن جمع البيانات اليوم يعد أمرا استراتيجيا للغاية، وإن الاتحاد الأفريقي وتشاد يعملان على إبراز دور البيانات التي أصبحت مجالا هام للدول، ولا يمكن التفكير في التنمية دون التحكم في الموارد المتاحة للمعرفة. كما يجدد الاتحاد الأفريقي التزامه في مرافقة تشاد في إنجاح الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030.
1: افتتح الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي أعمال ورشة العمل الإقليمية لبناء القدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. الورشة جرت فعاليتها بفندق ريزيدانس بحضور المنسق الوطني لمشروع السويد وممثل البنك العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المدعوين. المزيد في تقرير محمد أمر إدريس.
3: تعد هذه الورشة فرصة مثالية للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك زواج الأطفال ووفيات الأمهات وحصول الفتيات المراهقات على الخدمات الأساسية. لذا تجيء هذه الورشة من أجل بناء القدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في الساحل السويد يوسف أواري أكد أن التغيير الاجتماعي سلوكي عملية تستغرق وقتا يتطلب تحالفا قويا وتضافر الخبرات ومؤسسات متكاملة ومشاركة مجتمعية فعالة ومدعومة تتناسق بين الإجراءات الوطنية والرؤية الإقليمية. ممثل البنك العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أكد دعمهم المستمر وجودة مساعدتهم الفنية والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز معاييرنا المنهجية. الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما علي قال إن تنظيم هذه الورشة تعد بالنسبة للحكومة مؤشرا قويا ودلالة واضحة على الالتزام الثابت لسلطاتنا العليا بجعل رأس المال البشري في صميم التنمية الوطنية.
4: إن الرهانات المطروحة في هذه الورشة بالغة الأهمية، فالحكومة التشادية تنتظر من هذه الأشغال أدوات عملية ومؤشرات واضحة ومناهج ملائمة لواقعنا، فالقرارات السياسية ينبغي أن تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة منكم، ومن هنا تبرز أهمية المتابعة والتقييم والتعلم باعتبارها وسائل أساسية لتوجيه أعمالنا بصورة أفضل وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وتعزيز ما يحقق النتائج الإيجابية.
3: هذا وقد تضم هذه الورشة عدد من المشاركين القادمين من 7 دولة إفريقية.
1: كما افتتح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشار سعيد أعمال الورشة التكوينية حول ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية في مجال إبرام الصفقات العمومية. المناسبة جرت صباح اليوم بوزارة الشؤون الخارجية بحضور عدد من المعنيين. عبد الرؤوف أيوب وتفاصيل أكثر.
5: بدعم من السلطة التنظيمية للصفقات العمومية لهذا الصدد، يستفيد موظفو سلطة الطيران المدني على مدى 5 أيام متتالية من أعمال الورشة

0: تكوينية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية والمهنية داخل إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية. في مستهل حديثه مدير التكوين فيصل محمد دوتم رحب بالحضور مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية في استراتيجية تطوير مختلف القطاعات خاصة في ظل التحديات المرتبطة باحترام القواعد المنظمة للطلبات العمومية. بدوره أوضح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد خلال كلمته الافتتاحية أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء يتمثل في تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة التي تمكنهم من التحكم الأفضل في آليات إبرام الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات القانون المعمول به. كما أناشد المشاركين التحلي بالجدية والانضباط والانفتاح الفكري طيلة عمر الورشة حتى تكون فضاء حقيقيا لتبادل الخبرات وتقوية الكفاءات. ويشار إلى أن المشاركين سيتناولون خلال هذه الورشة العديد من المواضيع المدرجة ضمن البرنامج من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية إلى جانب المحاور المتعلقة بتحسين الأداء الإداري وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
1: بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد نظم اتحاد الصحفيين التشاديين دورة تدريبية لصالح الصحفيين حول معالجة قضايا الفساد. الدورة كانت صباح اليوم بالمدرسة الوطنية للتكوين القضائي ترأس الإفتتاح أعمالها المراقبة العامة النائبة بالسلطة فاطمة عبد الكريم بحضور رئيس الاتحاد عباس محمود طاهر وعدد من المدؤوبين منهم عثمان يحيى الهاج الذي وفانا بالتقرير التالي.
2: تحت شعار دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، هذا هو شعار أعمال الدورة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تقوية كفاءات الصحفيين في أهمية كتابة وتحرير معلومات المتعلقة بالفساد بنزاهة وشفافية بغية تفادي من الأخبار الكاذبة. في كلمته الترحيبية لرئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر قال بأن الدورة تأتي لمعالجة قضايا الفساد.
3: إن معالجة قضايا الفساد تتطلب قدر كبير من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات المهنة، بالإضافة للإلمام بالإطار القانوني والمؤسسات الذي تعمل في نطاقه الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد حتى يؤدي الصحفي رسالته بمسؤولية وتوازن ومصداقية.
2: بدورها المراقبة العامة النائبة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة عبد الكريم سمايلة، والتي تحدثت عن أهمية الدورة التي تلعب في تعزيز العمل الإعلامي من جهة وكتابة التقارير بشفافية من جهة أخرى، مضيفة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية وأن الصحافة هي الشريك الأساسي في كشف الفساد ومراقبة المال العام، طالبة من المشاركين الخروج بنتائج جيدة تسهم في تعزيز السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وللتذكير بأن الدورة ستستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الصحفيين القادمين من مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بالبلاد.
1: شكبي غابرييل، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الثامنة بعد العشر. نشرتنا لا تزال متواصلة لكن بعد هذا الفاصل. إقليميا، افتتح الأمين العام لولاية السلامات ماب مارا أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها بعثة وزارة المالية لصالح مسؤولي الجماعات المستقلة والهيئة اللامركزية التابعة للدولة. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية لمراسلنا بشار محمد صالح.
4: تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز التحكم في الإجراءات الميزانية وتمكين الفاعلين التنفيذيين من استخدام الأدوات الإدارية والمالية بفعالية، بما يضمن تسييرا صارما ومنسجما للأموال العامة. وأكد رئيس البعثة أن هذه الأدوات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق إدارة مالية أكثر شفافية وفعالية، موضحا أن ولاية سلامات بما يتميز به من خصوصيات جغرافية الاجتماعية تحتل مكانة مهمة في مسار إصلاح التيسير العمومي. وفي افتتاح أعمال الورشة ذكر الأمين العام للولاية مبمرة بأنه وفقا للقوانين المالية لسنتي 2025 و26 شرعت الحكومة في تنفيذ إصلاحات طموحة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الميزانية وتشجيع اللامركزية المالية وتحسين الأداء. وأضاف أن تحديث المالية العامة يعد مشروعا هيكليا مهما للتنمية الولاية. حثنا الإداريين المحليين في اختتام كلمته على الانتباه والاستفادة من مختلف الوحدات التكوينية التي ستقدم خلال أيام الورشة. أم التمام بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وفي مدينة مساكوري أقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برمعالي أقد لقاء توعوي مع أهالي قرية بلالاتي بهدف نشر رسالة السلام. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا يوسف موسى محمد.
5: في إطار نشر رسالة السلام والتعايش السلمي ونبذ التفرقة والعنصرية، عقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برما لقاء توعوي مع أهالي وسكان قرية بلالاتي بمدينة مساكوري حاضرة ولاية حجر لميسة. وشهد اللقاء عدة مداخلات تمحورت حول أهمية السلام والاستقرار والتعايش السلمي، مع التركيز على ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التفرقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. وفي كلمته شدد رئيس الحركة صالح برما على ضرورة التماسك بالسلام والوحدة والابتعاد عن الخلافات والفتن، داعيا إلى العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.
6: كثير من الناس بيدوروا بزيدوا الحرف في تات وبيكلموا بكلام حوال في تات وبلز الشباب عشان يداوسوا في تات. انتو دور منكي وانتو دور منكي يدوروا يفتنونا، ما تسمعوا الفتنة. الأمنا وافكير دائما وأبدا تحت القيادة الواعية والرشيدة للمشير محمد إدريس ديبي إتنو. حماية انت الوطن ده في مسؤولية أي راد قائد معانا. ما تسمع الكلام الفارغ الناس بيقولوا في التيك توك ولا في الفيسبوك.
5: واختتمت المناسبة برفع الأيادي إلى الله عز وجل أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار في ربوع البلاد. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى الأراضي المقدسة، حيث أعلن نائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة أحمد أبكر حسن أعلن عبر بيان أن وصول أفواج الحجاج التشاديين إلى المدينة المنورة وأهوالهم بصفتين عامة وعن وصول الفوج الأول من الحجاج التشاديين إلى بيت الله الحرام يوافينا موفد الأنماء عبد الجليل عبد المكرم.
7: منذ الفجر 11 من مايو يستعد حجاج بيت الله الحرام التوجه نحو ميقات ذو الحليفة أبيار علي الذي يبعد حوالي 10 أميال من مدينة الرسول أفضل الصلاة وأتم التسليم. من هنا فندق نسك الإيمان المتاخم للمسجد النبوي الشريف نقطة الانطلاقة اكتملت الاستعدادات والترتيبات الأخيرة والتوجه نحو الميقات للدخول في نسك الإحرام قبل مجاوزته، وثمة مواقيت أخرى مخصصة بحسب الجهة التي قدموا منها الحجاج. وفي داخل مسجد الميقات أدى الحجاج ركعتين بنية الإحرام مرتدين المئزر والرداء الغير المخيط، ويحرم على المحرمين محصورات عدة: لبس المخيط، التطيب، قص الشعر وتقليم العظافر، والجمع والنكاح والصيد ولبس الساعة والخاتم. منهم من نوى الإفراد ولبى بالحجة فقط ويختصر على أداء مناسك الحج ولا يلزمه الهدي إلا إذا لزم الأمر، والآخر جمع بين النسكين يؤدي العمرة أولا ثم يستمر في أداء مناسك الحج دون التحلل ويسمى القارن، ويحتاج إلى ذبح الهدي ويكتفي بسعي واحد بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم. أما الأخير المتمتعين فيبدأ الحجاج بأداء العمرة ثم يتحلل منها ليعود إلى حياته الطبيعية حتى يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، يعود ويرتدي ملابس الإحرام مجددا لأداء مناسك الحج، ويلزمه أداء سعيين أحدهما للعمرة والآخر للحج مقرونان بذبح الهدي. ويكثر الحجاج بالابتهال والتضرع إلى الله بالتلبية متوجها إلى بيت الله الحرام لأداء الطواف حول الكعبة المشرفة سواء طواف العمرة أو القدوم، ويكشف الحاج كتفه الأيمن ويبقى الحاج في إحرامه حتى 8 من ذي الحجة يوم التروية إلا المتمتع. 340 حاجا وصلوا إلى الميقات في صباح اليوم من الفوج الأول في نفحات إيمانية تخيم على الأجواء، ومن هنا توجهوا إلى بيت الله الحرام لأداء ما بقي من نسك الحج والعمرة من ميقات أبيار علي المدينة المنورة للإذاعة الوطنية التشادية.
1: هنا في العاصمة جمين شهد فندق ترازاس ليلة البارحة سهرة ثقافية تم في خلالها الإطلاق الرسمي لمجموعة الفرق الموسيقية الجديدة تامبا الثقافية للموسي، وذلك من أجل المحافظة على الإرث الثقافي للجيل الناشئ للقبيلة. المناسبة كانت بحضور عدد كبير من أفراد القبيلة. حسن موسى حسين وتفاصيل الخبر.
8: تجيء السهرة الثقافية بمناسبة إطلاق رسمي لمجموعة فرق الموسيقية الجديدة تبما الثقافية لقبيلة موسي، وتهدف هذه البادرة إلى إحياء وتشجيع الثقافة المحلية من خلال عروض فنية وموسيقية وتعزيز الروابط الاجتماعية والتبادل الثقافي بين أبناء تجمع موسي. رئيس جمعية تبما الثقافية ألينجي جان لامغولو قال إن هذه المجموعة الموسيقية التراثية تبما الهدف من إنشائها هو الحفاظ على الأغاني التراثية للأجيال القادمة لتجمع أبناء موسي في كافة أنحاء البلاد، وذلك عبر عرضها في كل مناسباتهم الاجتماعية والثقافية. كما دعا الشباب إلى التماسك بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي وتطوير الأغاني التقليدية بلهجة موسي. ولدى إطلاقه لأعمال مجموعة فرق الموسيقية الجديدة تبما الثقافية، رئيس مهرجان الثقافي كودوما لتجمع أبناء موسي في تشاد هنزيني دانييل أشاد بالبادرة الثقافية لأبناء موسي، مؤكدا أن التعليم يمثل أساس التنمية والمحافظة على مستقبل التجمع وثقافته، وعليه طلب بدعم المدارس والمراكز الثقافية في مناطق تجمع أبناء موسي بالكتب المكتوبة بلهجة موسي. كما حث المجتمع إلى التماسك بالعادات والتقاليد والمحافظة على موروث الثقافي الأصيل لقبيلة موسي. هذا وتقللت الصحراء الثقافية رقصات شعبية وأغاني بلهجة تجمع قبيلة موسي.
1: وإلى مدينة كمرة، ورياضيا قدمت مؤسسة يد العون مع الذات الرياضية لرابطة اتحاد كرة القدم الولائية بمندول مناسبة التسليم كانت بحضور محافظ محافظة مندول الشرقية إلى جانب رئيس الرابطة. مراسلنا دهب عمر بكر والتفاصيل من مدينة كمرة.
9: تهدف هذه البادرة الرياضية والثقافية التي جاءت من خدمات مؤسسة هيلبين حايتا للسيدة أمينة كريستين لونغو للشباب في ولاية مندول إلى توفير بيئة رياضية للشباب، وكذا العمل من أجل الإدماج النسائي والشبابي حول مزاولة الأنشطة الرياضية لضمان صحتهم الكروية ولياقتهم البدنية. وعلى هذا الصدد الرياضي أثنى رئيس رابطة اتحاد كرة القدم الولائي بمندول نايجريماتي ممرو على هذا الدور التشجيعي المنوط، موضحا بأن هذه المعدات جاءت في الوقت المناسب خاصة في ظل الظروف العائقة التي تفتقر منها الفرق الولاية من المعدات والمستلزمات الرياضية اللازمة. وبعيد ذلك شجعت الأمينة العامة النائبة لدى مؤسسة هيلبين حايتس زينب إيجيت الشباب على مواصلتهم العمل الرياضي، مضيفة بأن السيدة أمينة كريسيل لونغو داعية الشباب بولاية مندول استغلال هذه المعدات الرياضية من أجل الدفع بها في عجلة تقدم الكرة التشادية. محافظ محافظة مندول الشرقية عبد الله جبرين إدريس حنى الشباب واللعيبة على اجتيازهم هذه الممتلكات الرياضية، موضحا بأن الخدمات الثقافية والتنموية التي تقدمها مؤسسة هيلبين حايتس بالولاية لا تقتصر على الجانب الرياضي والثقافي فحسب، بل شمل عطاؤها حتى القطاع التعليمي والتربوي. كمرة، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وفي الصفحة السوداء، توفي يوم أمس رئيس المجلس الولائي لولاية والداعي يوسف محمد يوسف إثر مرض قصير بمدينة جمينة. وبهذا الصدد قدمت المحطة الولائية لمدينة أبشة تقريرا حول حياة الراحل عبر زميلة ثريا أبكر إمام.
10: كان يوسف محمد يوسف قد أطلق يوم الجمعة الماضي مشروعا تنمويا في إقليم والداعي، لكن بعد 3 أيام فقط من هذه المناسبة توفي رئيس المجلس الإقليمي بوداعي إثر مرض قصير. كان يوسف محمد يوسف مهندسا في الهندسة المدنية، وترك وراءه صورة رجل كرس حياته لخدمة إقليمه ووطنه. خلف وراءه زوجة وستة من الأبناء. ولد الفقيد في 5 أكتوبر عام 1969 بمدينة أبشة، وتلقى تعليمه في تشاد قبل أن يواصل دراسته الجامعية بالجزائر. وقد مكنه مساره المهني والسياسي من تولي عدة مسؤوليات إدارية ونضالية داخل الحركة الوطنية للإنقاذ قبل أن يصل إلى رئاسة المجلس الإقليمي لوداي. لكن بعيدا عن المناصب التي تقلدها، يتذكره المقربون منه كرجل بسيط ومتواضع، قريب من الناس ومحب لمساعدة الآخرين. ويشهد صديقه وابن عمه محمد داود خرجة بأنه كان رجلا كريما يسعى دائما لخدمة من حوله.
11: هو رجل طيب وعلم في عبشة، ما بعرف شيء اسمه يوسف محمد يوسف، لكن الأغلب الناس بعرفه بجوني. بجوني ده لما قلت في عبشة ده ديب كورهيني، كان مدرس في ليسي ما شاء الله. في عبشة الشباب الأول جديد ده الحس جديد ده كله ما بعرف شوية.
10: اليوم يعيش الأصدقاء والأقارب وأفراد الأسرة حالة من الحزن العميق بعد هذه الوفاة المفاجئة. ففي منزل العزاء ما تزال مشاعر التأثر واضحة بين الدعاء والترحم وشهادات المواساة، كما عبر المستشار محمد علي رحمة أحد زملاء الفقيد في العمل عن حزنه الكبير، مؤكدا أن الراحل كان مسؤولا منصتا ومتعاونا شديد الاهتمام براحة زملائه والعاملين معه.
12: رجل عزيز، رجل عنده احترام، بيترم الناس للصغير بيترم للكبير كله بيترمه. شغلته من الله كمده، شغل آخر نقول ما فيه، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وباسم هنا الكونسي نقدم التازية لكل الأسر.
10: ومن جانبه وصف المندوب العام للحكومة لدى إقليم وداي إسماعيل يمود جربو الفقيد بأنه رجل صاحب قلب كبير يحمل روح التنمية، وكان دائم الحرص على مصلحة السكان ورفاهيتهم.
13: من وقت جاء بيجي بريزيدان دي كونسيل بروفينسيال ني حق الهو شالا ودرب الهو ماشي فوق ده كنا هنا عافية وسلامة، هنا تعاش السلمي، هنا التوية، هنا الولاية، وهنا بنا هنا ولاية.
10: وفي رسالة نشرها على صفحته بفيسبوك، أشاد رئيس الجمهورية رأس الدولة بذكرى أحد الأطر الوطنية الملتزمة بخدمة الوطن. واليوم تتواصل بمدينة أبشة رسائل التعزية والتضامن مع أسرة الفقيد وبرحيله. فقد إقليم وداي شخصية سياسية بارزة ورجلا كان يؤمن بأن خدمة الناس هي أسمى الواجبات. توفي الفقيد ليلة البارحة بالعاصمة أنجمينا، ووري جثمانه بمقبرة لاماجي. أبشا فريا أبكر إمام للإذاعة الوطنية التشادية.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون. المستمعون الأعزاء، بهذا الخبر الأليم ننهي نشرتنا، واختاما نذكر بالعناوين. في أول قمة من نوعها تعقد بالشراكة مع دولة إفريقية ناطقة بالإنجليزية، رئيس الجمهورية يشارك في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي. القمة تشهد مشاركة واسعة تضم قادة الدول ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال ورواد من إفريقيا وفرنسا. رئيس الوزراء يبحث مع الوفد الجزائري من شركة سونلغاز الدولية تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين في كافة الأصعدة. والعاصمة إنجمينا تشهد انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس، وزيرة النقل تترأس المناسبة. ونائب رئيس هيئة تنظيم إدارة الحج والعمرة يعلن عبر بيان عن وصول أفواج الحجاج التشاديين، وموفد الأنماء عبد الجليل عبد المكرم يوافينا بتفاصيل الفوج الأول من المدينة المنورة. في الختام تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد. نشرة قدمتها لكم الزوارة النور الفائق بمشاركة فنية من شوكبي جابرييل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: المستمعين بهذه الحلقة ستتابعون العقم الطبيعي.
4: البروفيل صراحة أشياء جميلة جدا، حساسة ومهمة في حياة الرجل أو المرأة، لكن هي حياة أي إنسان. ولا هم أنجب لسنوات داخلية يراجع نفسه أولا قبل يشوف الطبيب إذا كان صح تعبيره. فعلا نرجع للعقم أثناء الطبيب، معناته الطبيب بطريقة أخرى، مثلا أنا أقصد الطبيب هنا مثلا الرجل والمرأة قاعدين في البيت، لو في حالة العقم الطبيعي زي هل في علاج ممكن على أساس يقدر يستدركوا ويتفادوا هذه المشكلة الاجتماعية؟
5: مشاكل عدم الإنجاب كده كويس، ده ما هو على حسجينا الرجل والمرأة. المرأة ذاته يكون عندها مشاكل، اللي هو مشاكل بتاع المرأة طويل مبيض ما بكون بطلع البويضة، سواء كان عنده أكيد تقيبسات، سواء كان عنده مرض في الالتهابات، سواء كان بتاع أو المشكلة في الغدة النخامية اللي هو بيطلع الهرمون اللبن، هرمون اللبن لما كنت مستفع. كذلك احتمال يكون في الرحم، احتمال الرحم ده فيها لحميات، فيها انسداد، فيها بتاع ممكن ما تحمل. الحاجة الثانية اللي هو أكتر حاجة برضو مشكلة اللي هو الأنابيب، الأنابيب القناة فعلوب ده إذا كان مسكر، لأنه الحيوان المني بيجي من الرجل بنزل بخش الرحم بطلع بيجي في الأنابيب، البويضة بطلع من المبيض بتاع المرأة بيجي خاش الأنابيب وبتلاقوا في الأنبوبة. الأنبوبة ده إذا كان مسكر معناته لا حيوان المني بتلاقي لا يقابل المبيض، معناته حكاية ما بحصل. هذه برضو مشاكل المرأة عند عدم الإنجاب وكثيرة، لكن دي الحاجات اللي اقتصدناها. إذا كان المرأة والرجل قاعدين زي ما أنت قلت قاعدين حياة طبيعية ومدة معقولة وما في لا ده مشى جميلة ولا ده مشى بشى وقاعدين، إذن مفروض يجي يعملوا فحص. لما نيجي يعمل الفحص طبعا بالنسبة للعقم الثاني الراجل يكون إذا لقينا عنده قبليه وده لقيناه كثير جدا، تلقى الراجل متزوج له مرتين ثلاثة أربعة وتلقى عنده أولاد، لكن بعد شويتين مرة واحدة منهم تلقى آخر الإنجاب بتاعه لغاية يعني 4 سنة 5 سنة 6 سنة. ده برضه نعتبر أنه ما دام الراجل هو أنجب نركز في المرأة، يعني حصادنا كلها يكون في المرأة. أما بالنسبة للزواج الأولي يعني ما عندهم أطفال قبل كده وأول زواج، ده أول نبدأ بالرجل تحليل الرجل، تحليل السائل الأمني، موية الرجل ده لازم يتحلل. الحكاية كلها سهلة جدا، الزول يمشي يجيب لنا السائل المنوي في معون، بعد ذاك عندنا جهاز ندخل فيه ترر بيطلع لنا الحيوانات المنوية عددهم كم، هل معقول مع العدد المفروض، الحركة بتاع الحيوانات المنوية دي حركتهم قوية جدا بحيث أنه لأنه حركات إذا حركة ضعيفة برضو ما بحصل الإنجاب، لأنه البويضة لما يطلع بقت 24 ساعة بس، لما الحيوان مني من هنا أنت خدته والراجل لغاية ما يمشي لحق 24 ساعة بكون البويضة خلاص ماتت. إذن لازم يكون في حركة قوية وحركة بتاع. كذلك الشكل بتاع الحيوانات المنوية لازم يكون أشكالهم كده في المية أو أكتر من كم وثلاثين كده في المية، لازم يكون أشكالهم يعني كويسة، يعني إذا عندهم أي عيب خلق أي بتاع برضو ما بحصلوا الإنجاب. هذا بالنسبة للرجل، عشان كده نحز أن الرجل ما يقلوا شيء لما نقول له يا أخي امشي أبحث، لأن الرجال بيتعقدوا يقول لك طوالي برات بزوقه مرات يعني كثير جدا بحصل حياة كثير جدا، لكن الرجل لازم يبحث. بعد ذاك نجي للمرأة، المرأة برضو لها فحوصات، سواء كان بالنسبة للموجات الصوتية بظهر لنا إذا في أي تكويسات في المبيض، إذا في أي انسداد في الرحم، إذا في أي مشكلة في الرحم بظهر لنا في المرأة. الحاجة الثالثة للمرأة برضو نشوف الأنابيب زي ما قبل قلنا، نعمل له راديولوجي اللي هو بعمل لك الصورة بتاع الأنابيب بطلع لك الأنابيب، الأنابيب ده إذا كان مفقول ولا فاتح. إذن بعد ده خلاص علاجنا هيتوقف على حاجة اللي قلناه، الراجل اللي قلناه عنده مشكلة فحصه سهل لكن علاجه صعب. الراجل لما نكون عنده حيوانات منيته ناقصة وحركتهم ضعيفة صعب جدا، يعني ناس بدوا أدوية وتقاليل واحدين بتحسنوا واحد ما بتاعده، يضطروا أنه يشيلوا حيوانات المنيو الكويسة يكبوه في الرحم. يسموه انترايتران انسيمينيشن، ده اللي يدخلوا فيه البتاع ده، واحد من الحاجات الأسهل ممكن يتعمل. ورات يتعمل أنه الراجل إذا كان الحيوانات المنيو حركتهم ضعيفة خالص وإذا ما في، وكون يعني يشيلوا الحيوان المنوي ويشيلوا البويضة المبيض طالع البيضة يطلعهم برا ويدخلهم تاني بعد ما يتعمل الإخصاب خارج يدخلون. الرجال يسموها إيز سبيرميا، ما عندهم أي حاجة، مويتهم ده ما في حيوان من الناس زي ديل.
6: نعم
5: علاجهم صعب جدا.
4: المستمعين الأفاضل، ما زلتم تتابعون هذه الحلقة، استضفت مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة أم جرس البروفيسور آدم صالح محمدين. النقاش ما زال مستمر، هذه الحلقة المهمة في حياة أي إنسان، يعني أي إنسان من الرجل أو المرأة. أسلمت فعلا خلال استقبالكم للمرضى أو الناس اللي يجوا للفحوصات، هل العقم ده غالبا عند الرجال أم عند النساء ألقى تجده في المستوصف؟
5: طبعا أكثرهم يكون يعني نلقى أنه عند النساء، السبب عند النساء بسبب كتلة التهابات والحياة الموجودة، لكن برضو في رجال برضو عندهم، لكن أكثر طبعا سبب النساء.
4: طبعا نظرا لهذا الموقف الحرج إن صح التعبير، شنو الرسالة الممكن تقدمها للناس ما جوا وحتى الجو زاروا المستوصف على أساس يحاولوا يحلوا أو يجوا يفتشوا علاج بطريقة سلمية بطريقة ازدواجية؟
5: كون إذا كان بيو اليوم أنه ناس اللي عندهم مدة ما حملوا هو قاعدين بيجوا، يعني ده واحد من الحاجات اللي قاعد بيجيب المرضى قاعدين بيجوا بحصل هذا بالإنجاب، يقول لك ما لقينا صغير، وبعدين بيجي المرة برا وعاد شفتين راجل وين، يقول لك زي ما قلنا لك ماشي الراجل ده ما في نجمينا هي بيش زي نفس الكلام. إذن مفروض يكون خاصة إذا كان العقم أولي الراجل والمرأة يكونوا موجودين علشان نبحث الراجل الأول وبعد ذلك نبدأ على الراجل. راجل إذا لقينا كويس خلاص ده الله نجاه بعد ذلك يطلع يمشي. فضل لنا المرأة كل الحياة الموجودة الفحوصات والموجات والمعمل والبتاع نعملها، لقينا السبب بعد ذلك العلاج. إذن عشان كده أنا رسالتي للناس على أساس أنه ناس يجوا القبل اثنين هما بنفس الوقت يتحملوا أنه يعني يفحصوهم، الراجل ذاته يتحمل أنه يفحصوه لأنه كتار جدا الرجال بزوغ وما قاعدين يعني يفحصوه، وكذلك المرأة يكون عندها فحوصات كثيرة جدا تتحمل أنه تعمل الفحوصات والنتيجة تطلع. هسه بس نحن عندنا هنا حاجة واحد ناقص لنا اللي هو الراديو بتاع الحبيب، كنا نعتمد على مستشفى الإقليمي، مشكلة جهاز الراديو بتاعهم خسران، لغاية ما جينا خسران وبعدين نرسلهم البشة يعملوا
4: التحليل.
5: هذا إذا كان أنا الجهاز بتاع المجرس إذا عايز يصلح بكون كويس خالص ثاني.
4: تمام، نتمنى المستمعين استمعوا لهذه التوجيهات المهمة. إذا النقاش ما زال قائم، الحوار ما زال مستمر في حالة وجود الأقم ده، هل أدوية طبية حديثة على أساس تتكفل بعلاج هذه المشكلة؟
5: زي ما قلنا الرجال في يعني النسبة بتاع على حسب التحليل بتاعتهم واحدين ممكن ياخدوا عقاقير ويتعالجوا، في نسبة قلنا لك إذا حصل أنه ما في طريقة حتى العقاقير ما عدوا علاج، في نوع الإيزوسبيرما قلنا ما في طريقة، المرأة برضها تكون على حسب الفحوصات الطلعت. إذا عندها مشكلة في التبيض ده من أكتر حاجة السبب الرئيسي الكثير جدا عند المرأة، ودع عقاقيره موجودة خاصة عدم التبيض، سواء كان أنه من التكيسات سواء كان أنه عدم التبيض من أشياء أخرى البتاء عقاقيره موجودة. كذلك إذا كان سبب من التهابات برضو العقاقير موجودة. مشكلة في أنابيب لما تكون مقفلة، إذا الأنبوبة مقفلة قلنا ما في طريقة أنه إلا يتعمل منظار، برضو الحياة اللي حسب هنا ما عندنا اللي هو منظار بطن، منظار البطن ده بيدخل منظار في البطن ويمكن يشوف الأنابيب ده تكفيله من خارجي ولا من داخل الأنبوبة. إذا كان السبب الأنابيب ده من خارج في حاجة لصقاه وعمل له التوى كده ده ممكن يفكوه بالعملية ويكون كويس جدا، لكن إذا حصل التهاب داخل الأنبوبة والأنبوبة تتقفل ده صعب جدا، يعني مهما أنت تعمل العملية وتصليح برضو هيكون فشل. في ناس عندهم كويس عندهم أنبوبة واحدة فاتحة واحدة مكفولة، ناس اللي عندهم أنبوبة واحدة فاتحة مكفولة ده نحن نقول لهم يا جماعة أنبوبة الواحدة الفاتحة ده ممكن يجيب لك حمل، لما تيجي تفتش أنه يفتحوا لك الثانية والكويزات ممكن تسدها لأنه فتح بطن ده بعمل التهابات والتهابات ممكن النصيح ذاته يتكفي، عشان كده أنت تصبر بالأنبوبة بتاعتك الواحدة دي كويسة جدا. لما نكون اثنين مكفولات وما قدروا الأنابيب يتفكوا بعدين لديهم شيء يعمل اللي هو تلقيح الخارجي بالنسبة للمرة والدلغية الخارجية طبعا حتى مجمعنا ما في فيزا إلا يا مصر يا هند يا تركيا.
4: تمام أحسنت دكتور. طبعا خلال استماعي إليك ومتابعتي لهذه الشروحات تحدث عن التهاب تكون في الأنبوب. هل الالتهاب التهاب ناتج عن الأمراض أم التهاب طبيعي؟
5: التهابات دائما تنتج من الانتهاج من الأمراض. التهابات أصلا تجي يا واحدة يكون عمل لها إجهاد نزل جنة.
4: نعم.
5: جنة وجنة دي ما نظفوها.
4: نعم.
5: بعمل التهاب في الرحم. من الرحم بيمشي الأنابيب.
4: نعم.
5: التهاب ده بيمشي الأنابيب. أو ما بعد الولادة.
4: نعم.
5: ولدت وحصل لها التهاب في الرحم. برضو الرحم الالتهاب ده بيمشي الأنابيب. ممكن يعمل قفل الأنابيب.
4: نعم.
5: إذا كان هو عنده حاجة اسمها إندومتريوزيس. اللي هو البطانة بتاع الرحم ده مرات بطلع برا نمشي الأنابيب برضو بعمل التساقات في الأنابيب فبكون بقفل الأنابيب.
3: شكرا لمتابعتكم.

0: الأسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات صوت المرأة التشادية، للمرأة التشادية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان لقينا موضوع جديد، والموضوع ده نتكلم فوق فيما يخص الوفاة، وهندي نقول لي الفراش، وهندي نقول لي بكان الموت. وبقت من الناس دي يعني كان عندي وفاة في البيت ده كان شيف ليك خسارته الناس، وهذه ما بعرفوا بيميزه، كل كلمة ده بيبزبزوها لك في يومك ده، وانت ما تقدر تحجي لأن انت قاعد في حزن. الشغل ده نسوكي، الشغل ده نسوكي، والأكل اللي بيسوه في الموت ده يعني النوعية حقا أنا ما بنتي نظرية كي بوصف كي بكون بقول هذا بكان هنموت، لا لا ما بشابي بشابي ده إلا بكان هنفرحة. وحتى الناس كله موحدين ده مكأدم ده ذاتي كي ما بوصف مكأت هنهزن. بعد من الناس ده من بجو قريب بسأله انت هني شنو كان قبل ده، هابي يوصفوا لهم يقول لهم بكان ده مكان ده إن ده موت، يعني النوعية ذاتي هن المكأت هن الموت ده موت حقا بيجي شيء. وبالأخص كمان أنين الأوين ده حتى الموت ده بقول إن ده ليه تين هنا ذهب سخير وإن ده خاتم، الخاتم ده بقول يعني خسك القايد هنا الموت، الله يغفر له ويرحمه ده يعني وخدت الإيدين ده الخاتم ده بقول بشوه. يعني الأسلوب النفر ده اللي كده نسوكي كيف إشان نمسوه نهائيا. وبمنسي ده كمان داخل الاستديو إندينا المأزومة هجي أسمى قاسم هي كل إن ده الكثير، واتفاق فيك لينا علوم الكلام ده والحالة دي وشنو التصرفات يعني في وقت الموت والخسارات اللي بكون في وقت الموت، لأن بقوله البمود واليك وبيكمل مخاليك. هذا كمان أنين ندور علوم ده نعرفه الشيء ده. السلام عليك.
2: السلام عليك يا سيدة حسنية.
1: علوم ده جيتينا نشجعوك دايما وأبدا، والمستمعين كل يعني بهنا قاعدين بيشجعونا بالأزيد، لأن البرنامج ده هنام منهم ولم، والأخص كمان للأبين التشاديات. ندور علوم ده نسألوك فيما يخص البزار هنا وقت الوفاء، كيف البزار ده يعني انت تشيفه، كيف نحاول إشان الشيء ده نوقفه.
2: والله السيدة حسنية السؤال كده فريما الله يأجرك وشكرتك كثير.
1: شكرا.
2: ده سؤال في ضربة حسني. أنا نوريكي نادو مردان يعني ما يجو لأكله، نادو ماي مردان ده يدور كنين كيبية بمية ريال، ولا تمشي تلقي يقول لك انت با تمشي لابتان، يقول ما عندي شغل نمشي لابتان. يوم نادو ده مادة تعالي شيف لك شغل القايب قدر شغل ده غراف. هو نادو انت ما أسسته بأينا في حياته موت القاتل صورة ده انتو سيارة قاتل عزمو وتقودي ولا بخصة وفي شنو بطل حسنية نادو مردان ما يجعلوها كما عندك حقك ده وما عندك يعني أهل كل ولا إيالك ناس بروش ده نو ما يقفو اليوم ده دوا ده كما عندك شغل ده تمشي وين لابتاني يجي داوي ولا تساكي كيف ما يجعلوك يوم كموتي ده يوم ده أهلك رفقانك ما نعرف يدورو بكان بس يهجو ما نعرفه يدوروا بكان بس يجوا ما أنا أعرف الشغل ده. وإنت نادمك مادة حسنية والله ما يخلوك في زنك يجوا لك دمع فيه خلاص رجال لما قرص برا قرص اللي لموها أنا مودة ما يلمو لنا نعلم ده يوم المردان يداوي فوق ويأكل ويشربها كان ماشا كله يمشي فوق يلمو قرص ده دول ماشا سوق ساوغو دول قاعد في كون كين قاتشوم قال قرص ده هم نسيرقو ما جابو أدير وأكل يسوه بسفرة سفرة نو بكان مود ولا يدورة شنو انتو بها سنانين ما اكيد البسوا في مدة انا كل يوم كمشهد ده كان خطة ايديني بس والناس الباكلو ده ولا ناس اللي يعني انتو استطاع اكيد انا مدة كان صورة ما ينتو لي مساكين يا باكلو يا دا يا صرخة ناس اللي انتو استطاع ده بس نمان اكيد ده كله نفر دوكو كماشين ده يقولوا ادر نمان يجي وقوفو قال يقول لهم ده بكان موت شان ما يوصف وانت الحزنان ده والله ما يخلوك تفكر في زينك ده ما في هشغل ده اجره دول اورولي كمان يعني خلبات يبقى بكان انسى كان جيت لقيتيم ده مش ما بكان موت شغل ده مش شنو الله يهاديم.
1: والسفر كله يعني بسياد معينين فلان السفرة ده يعني بعرفوه عندها خصوصيات كتير ده يقولوا دي السفرة دي ودوه بكان الفلان والسفرة دي كمان عرفوه بكان فلان نما كان ماشين ده ويدين ده بجر دوك بكرب السفرة يقولوا لا السفرة دي قبلوها بكان أنا فلان ده مالا التفريخة ده لأن قالوا الصدقة ده للفقراء وللمساكين
2: مشكلة
1: صدقة
2: كي ندور سوى صدقة كي بس قمقونو كي دسو جامية أنتو للمساكين ده ما شفتها هم زيارة بسعوقوا وبجوا برسوسوا وباكلوا وخلاص كبس والنادم ده والله حسني نادم كان مات خلى إيال شغلة لهم ما تخلوا له إيالا يفتفتوا تك تك تك أكل ده والله بكان وايد يسوب كله كي نعمه ناس تنين كله بنتم سفرة ما نعرف نعمه خنا كله يسوب في بوبيل النار مالمات وخل يالا ده حسنية أختي بتشاري أنا بيت ده كله ما بيشيله كان إن ده مرة في خبيبة ما يجيبه خبرة كيف كلام مشيله وما يفكروا نار ده أن كل ده أنا ما الفكيل لكن الفخر بقوله نار كم ما تقبل ما يعرف ولا يسأله اسكي نار ده إن ده دين فراسوا ده سما بس ألو زمان ده ناس يقولوا فلان ده إن ده دين فراسا فلان ده إن ده كي لا لا لا لا لا ده ما في هم الجابوا ده يأكلوا وما كل ناس يجيبوا في ناس يجي في مود ده كله سياسة أنا نجي نجيب كتير إشان يشوفوني وبعدين إشان أنا نكسة يشولوني ولا كل شيء كمسا ننتيكي مثلا في كارتي أنا شفت نارو مردان نادو قايم شلو ما في قدام الله أنا نندس لو نشيفة راجل ده يوم المادة راكوب البنودة مشيت في السطرة بتم مقبل قلت ما نمشي أنا هو بحياة ردا خاصة لم مشي له أما هسا ده أزومة ده ما هي نية للراجل راجل ولا هنو ونادو خلا أتامة ده اسكي سميتي هسا ناس قاعدوا كي فكروا كي شاوروا في أتامة وهات النبي يخلو أتامة يخلو ولا كان
1: هما وتعبهم
2: هما وتعبهم وأمهم وكان عند مال كمان يا خلاص المشكلة ديماري خلاص قمو لمو عند مال عند الأرطة أرطة أرطة ده كله يجيب فتن الأرطة ما واجب كان نادو مات يقسمو لا لا لا لا لا ما يفكروا ما يفكروا إيال الخلو الراجل ده خلام ده أمانة أمانة هنام هم من الهيين ده فتن في موت خراب وأبري موت فتن ما نعرف شغل ده الله يهدينا شغل ده زمان أنينا قمينا ما في فتن
1: وهسا الأغلبية كمان بقولوا يعني المرأة كان بإيالها قيدي والراجل اللي يعني ربنا حكم فوق ده المشاكل الأكتر دي اللي بيجيبوا في راس المرأة ما إيالها لأن كان خلى مال كان ما تقرقش ده مع الحمد لله هو برته لكن كان خلى شيء ده الأدو الكبير ده المرأة والإيال وكان الإيال بيتم بيقودوك الأمام يعني بقوم ده ما بيجيري الشغل ده أديل ما بيصرفوا تصرفات أديل وبعدين ده بأخبهم للإيال فوق ده يعني تشيفي كيف الشيء ده
2: ما أنا بس قلت لك الفتن أبري مود ده فتن زمان والله ده كان نار مود ده رفقانة بس جيرانة بس يشولوا إيالة يلموا المال يهدروا الإيال يقربوا ما إيالهم سوا لكن هسه ده ناس كي يلموا شلة بس يجوا ده إشان كان ده سوكو فتنة ده إشان هم كل بيستفيدوا ناس ما يفكر يقول فلان ده مات أنا أقول بعدين نموت حسنية أنا شغل بس نقولي كده خراب أنا يوم الموت وورا ما يفكروا قدر نادم ده خلي إيال والله شاري ده ما يشوله أن كنت تلقي ناس وادين عندهم إيمان وادين في رفقان بس أنا راجل أكتر يجو جيري يبقى آخر من أهلك ناس أنا موقع الدنيا بس
1: والأجيب ده الإيال كل وقت الدهابة يعني من دقاء كده ولا بجي بزورهم ولا بجي بشوفهم ولا بجي بعرفهم إلا يوم الموت دهابة يعني بسأله وهادين ده سخير مهلالي ميجي لكن يقولوا ده ولد ياتو ده هنياتو يعني بسأله
2: وما يعرفوا لكو ولا هسا ولا في كلام سخير أنا فلان يمشي يشوف فلان أبهرنا بشولونا بودونا ده خلاص انتو هسا شغل وامين أنينا دوغا ده نرابيلي الكبار أنينا الكبار ذات واجب ده سخير أنا فلان ده سخير جيران ناس ده هسا ولا في هسا ما في شغل ده دورك كيف نصو عشان الرحمة والهنية عشان نقبله في موقع الدنيا أنا زمان خلينا التمع حسنية التمع حسنية شغل التمع ناس زمان ده عاشوا لله للرسول هسا كل في ناس أدينين عندهم موقع الدنيا يالنا أخوانهم يالنا رفقانهم قاعدين يراخبون ولكن أكثرهم ده فتنة شغل ده فتنة ونقبل بطن في كلامنا قمامنا نادو مات بس يسوه مش الأزومة فشار ده الله يهدينا غرز الحصة كان لمو هنين عالم ده هاي ما أنتو كنين ما بولو ده خليه لمو ده يخلو لي إيالة خليه لمو كان عند مشاكل كي يصدروا النقرة ما يلمو إش الناس أنا شفت أسا ناس وعنينا ما تلمو إلا تلمو في موت زمان تلمو في أدر حصة موت ويقعدوا ترى ليش شنو هو نار مات يسولو فيديو ما خلاص شنو الفوق التقودو بطن نادم ده كله ما تخلو يبكي في بكاية ما تخلو يقعد في هزينة تخلقوا فلان دول ده مالقوا فلان دول مش لسه قاعد تقولنا سفرة ودول فلان أنينا فصلونا إشان فلان دول ده كان مصر ويترو يلقوين أي نار مقا يأكل في بيتا إيش بمولا شغل أنا صدق هذا شك والله في ناس في جادة في ما نقول لك يا ترون صدق ما قاعد يسوى ببشتنا قاعدين ناس ما
1: الصدقه ما بي بشتنا دي مش كيف يعني يسوى
2: بلا بشتنا ده الصدقه كله بصوص صدقه يسوى الخفيف
1: ايش ومولا وخلاص ومولا
2: واجين دك الشغل في ده خلاص سوق قصموا لي مساكين وينشطوا بس لكن نادو ماك يموت وبفعله فوقك ده كدري كسكس مين بكان شغل كتير يفقى خلاص تخليك على مدة تفتي تهرجته ورده
1: يعني الهيزن خلاص يبقى كان بس كمل
2: خلاص كمل ولا يعرفوك ولا تعرفين وهسه أنا نشيفك نادو واي أنا كذات مردان ما جي شيفتا علاقة كبيرين كل ما إنجينا كم مشت كلنا نقوم خلاص خلاص نقعد ثلاثة أربع يوم هنا ده ليشون
1: ما وهادين بقول الثلاثات وهادين بسوء السبعات وهادين الأربعين حتى يجي الهول
2: ده كله كحسنية جاي الهجر راجل لو نادم ده جاي الميت كيف الهجوة الميت تتسير لو الإخلاص هو الميت ذات الصواب بس يمشي بيتر البصورة ده ما أزوم ساكنه وأزوم لك خفوف ما آخر ده شغل ده خلي الله يهدينا والناس واجين ده تم بعرفوك ترى زمان ما مشي كوا قاعدين بسوا ونكلم ده يلته خلي يخيروا شغل ده ويسألوا كيف جدودهم أبهاتهم عاشوا خلي يخففوا الدنيا كي كان خففت بس آخر في أي شغل كله الشدة ما ينفع في أدر كل شدة ما ينفع قبل أدر إيه موت عند شدة موت أنتوا ما هزنانين والهزن ولا هرم والله كلام أنا مودة وبتان أنينا الإنجنا استثارة ناكل قبل ننتولي مهاجرين ما واجب ننتو مهاجرين قبل المهاجرين الما بلقو أنينا نلقو في بيننا وأنينا نقنقص ناكلو والمهاجرين إياد دقاق دقاق كي قاعدين بتأسيتهم إنتو شبيتو أنا يمدى وردكي بشيت بكان مود جابوا أكل قلت لهم ما ناكل قلت أنا قال نلقى هم نلقاتين ده مهاجرين لما تنتم دون إيال أنا إيال نترى إيال دقاك أين ناكل قبل الفضل ده ننتم ننمخو دول مالا يخاطف السفرة دول كلام ده ما سهي هم ده واجب صدق ده يخط لهم يأكل قليب يبقى لهم ألو والله يخبله ده أنا فيها ليدي مشل ده الإن ده بس بنتو أكل قبل الفضل قال ينتلين مسكين صدق ده نمرهم مسكين ده بس الصدق
1: وعشانو عندك يعني آخر وصية كي البزار في وقت الموت آخر وصية
2: البزار في وقت الموت ده شغل خسارة خسارة خسارة والله البقر كان دبونا قصموا ناس وادين لها ما يلقوا في بيتهم الآخر ده كان قصموا في أي واي أنتو ماشا أكل في بيتنا ده بس ما صدقها والبزار ما ينفع موت ما عنده فشار قال الدوبة كم كم وطير هو لما شربه وطير كده قال سؤاله أكل كم كم ما ينفع هو كان وديته له كان صليته فوقنا وديته بوطير واي كله ماشي بركض يشيف على السوا في دنياته همام هنا فشار والبزار ده الله يهدينا هو موت ده عنده هزين والله يا سموت عنده فشار كلام ده ما سمي كلام ده النادم خلينا هنو في حياته قبل كم ما تنشو له الإخلاص البزار ده خلينا خلوه رادم عنده إيال كان عنده أمان خليه يراخب إياله يراخب بيتا سيد بيتا ده بس الله هنيه بس الله هنيه ما فيشان اليوم نادم مات نمشي أنا مشيت قعدت لبس قنقصنا أكلنا شربنا قاولنا ينفع شنو اسك شفتي كان نادم مات ده إينا نانا زي إينا نهزنينو ما قا يهزنو والله يهاجين
1: جميعا إن شاء الله الله يهدينا جميعا إن شاء الله شكرا شكرا شكرا عليك شكرا ونذكر المستمعين بكون خلاص البرنامج انتهى نظم لنا أبكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نمرة الاتصال 95-45-65-28 ليلة سعيدة ومتابعة سعيدة بباقي برامجنا
0: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

مستمعينا الكرام، نوقف الفنان عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم. ماشي. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة قد أسر لشيمين بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم يوسف داود يحيى عند بكان في كارتي أنقبو سكشن 5 إلو 199 لو 10 حليم محمد توم عندها بكان في كارتي أنقبو سكشن 1 إلو 66 لو 16 محمد بركة موسى كارتي أمسينين سكشن 1 إلو 34 لو 18 وأخيرا جدي بشير هارون عند بكان في كارتي أمسينين سكشن 3 إلو 148 لو 22 كلهم كما مشوا البلاغ دا كونفوكاسيون. دبلغ أنا شكر بخصوص الوفاء لفرالوك دا اتحادنا المستمعين أنا ولاية لوغون الغربي منذ بقدموا قلالتهم الحارة لأسرة الكبيرة أنا الجورناليست الكبير شيف دي بروغرام أنا ما في مدينة منذ أحمد الحسين أحمد المات يوم 6 شهر 5 2026 بعد الحادث أنا المرور فباسم أنا كل الأعضاء أنا إفارلوك بقدموا قلودتهم الحارة لكل الأسرة والناس البارفوة وبتمنى من الله سبحانه وتعالى بقبلها في جنة الفردوس الأعلى. اللهم آمين. البلاطة كان لقينا وقت نكرروا بعد الأخبار الأعضاء أنا جروب غادي تشات أنماء الأزاز بقدموا قلودتهم الحارة لأسرة المرحوم أنا الجورناليست الكبير المرحوم أحمد الحسين أحمد الماد يوم 6 مايو 2026 بعد حادث هنا مرور الكلاوة بقدموا لكل الأوديتر هنا لغون أوكسيدانتال بصفة عامة والأوديتر هنا مدينة مندو بصفة خاصة. الأونما فقدت واحد من أفضل الجورناليست هكا ألا وهو المرحوم أحمد الحسين أحمد ربنا اغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. البلاطة كمان كان لقينا نقولوا بعد الأخبار موسى كايجما وكل أخوانا في فجي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسة اللبب يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في فجي هلة البشير. نكرر موسى كايجما وكل أخوانا في هلة فجي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسة البكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في هلة فجي هلة البشير. واصل بالبلاغات بلاغنا فرحة نونة عمر أبكر عمر جرمة أحمد خالة إدريس أبو آدم بلا محمد الضي هارون الضي آدم الضي أبكر الضي إدريس الضي جبرين الضي هارون محمد ترجمان علي بركة أحمد مكايلة أخي توم شيخ عبد الرحمن عمر علي نولي عمر إبراهيم يعقوب عبد الله محمد أنجني بخاري هارون إسماعيل رمضان مؤمن عمر شروم بكر بركة جدة بلامة جبرين إما كبيرة بشارة بكر إبراهيم أحمد أخي جيمي توم بوكاسا حامد تربيل سليمان لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعروسنا أخوهم ورفيقهم هارون عمر المعروف بولقم بويا. العروس تكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في قرن الكتش هلة بلامة الضي كانتون أفرق. نكرر هارون عمر أبكر عمر جرمة أحمد خالة إدريس أبو آدم بلامة محمد الضي هارون الضي آدم الضي أبكر الضي إدريس الضي جبرين الضي هارون محمد ترجمان علي بركة أحمد مكايلة أخي توم شيخ عبد الرحمن عمر علي نولي عمر إبراهيم يعقوب عبد الله محمد أنجيني بخاري هارون إسماعيل رمضان مؤمن عمر شروم بكر بركة جدة بلامة جبرين إما كبيرة بشارة بكر إبراهيم أحمد أخي جيمة أم بقاسا حامد تربيل سليمان لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروسنا أخوهم ورفيقهم هارون عمر المعروف بألقم بويا. العروس تكون يوم الخميس والعزومة يوم الجيمة في قرن الكتشو اللي تبلامة الضيّة كانتون أفرق. نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة
Fred Hamid, Idrissa Hamid, Jidda Hamid, Jidda Musa, Mohamed Adum Umar Mohamed Musa Jidda, Raïs Hassan Gombo, Yaya Makaila Adum Makaila, délégué à Jidda, Mohamed Haroun, Emma Adum, Ali Mohamed, Mohamed Adum, Mohamed Waldal Blama, Moumin Hassan, Jibrin Umar, Haroun Mohamed Salih Hassan, Jibrin Al-Gaw, Abdullah Ousmane, Mohamed Jidda, Anjike Abdullah, Hussein Abdurrahman, Idrissa Bakar, Gombo Yaya, Soumaïn Idriss, Abdurrahman Haroun, كاجة جدة السليك إبراهيم بشار عبد الرحمن السياق إبراهيم لهم الفرحة ببلغوا لأبجوجة التيم أخي موسى والشباب في نيكاغا حسن عبد الرحمن والشباب في نيجالي موسى رمات والشباب في نجفيل رمات مسعود آدم الجو رمات جدة والشباب في المر آدم إما والشباب في نكيسة هارون مكايلة والشباب في المصابري سيد ولد الحاج إلي التجاني الحاج أتشوكو حسن ولد البلامة حسن محمد محمد تجدة الشاب دكاري أجيت رماد غالب ولا تراب وشباب في نجمينا دلقي إدريس إما الحاج هارون حسن والأتيم خالة جدة دلقي إدريس عبد الله فريد الدوك جبرين موسى سيد عمر وشباب في نطامويات أبودا ولد الحاج وشباب في نجيليجي إلي أليفة بشار عبد الرحمن إيس عبد الله مكايلة خرصة وشباب في نمدوان شد علي خرصة صالح عبد الله جيمي هارون عمر موسى جبرين جبرين صالح عيسى جدة قنبو محمد وشباب كلكليات جبرين ولا كجل جدة بشير وشباب سكولدي إلي ولا كفترة وشباب دنديري حسن موسى وشباب نمبيط أبو أش ولا ضهية محمد مكي عبد الرحمن وشباب سمعين الحاج أنجوغويو عبد الله برنو آدم ولا بلامة بشير وشباب من الفوات عبد الله إيسا وشباب من المقرقف محمد جدة وشباب من المرمي محمد الجامي بكر الزين وشباب من الجزيرة أحمد يحيى محمد شنكو عبد الرحمن فريدي رمات دودو قرقورة محمد بكر سياقة أبكر عبد الله أحمد مكايلة بشار بورو مكايلة يايا مسر حسنة محمد جيمي وشباب من اللبنات الحاج عمر آدم كنداو وشباب

0: إنني حسن ساكن وشباب في نمالو ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا ولدت أم الدوك فريدي على روس تكون يوم الخميس والأزومة يوم الجمعة في كركم بنسيت هل التبلامة آدم بركة نواصل بلا بلاغات إيسا القو موسى بشارة إما موسى دليجي إدريس عبد الله يوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولتم موسى إدريس القو على روس يكون يوم الأربعاء ولازم يوم الخميس في طام بصنا هل دليجي إدريس عبد الله نكرر إدريس القو موسى بشارة إما موسى تلقى إدريس عبد الله يوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولتم موسى إدريس القو على روس يكون يوم الأربعاء بكرة ولازم يوم الخميس في طام بصنا هل تدلقى إدريس عبد الله الساعة 7:01
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختاروا الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات البتخص السلام
2: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام
3: الهموم عن الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا عن موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حانة جات مهما كانت شبكتهم بلهم عن تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورمي الحناكو ب 1400 ريال عند دقوا 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندقوا 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندقوا 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناك المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم

0: النشرة الدارجية هنا اليوم مع شيب قدم لنا الزميل بشير عمر بشير مسافر
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم عشية ونشرة طوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وصل اليوم في دولة كينيا بيشارك في الخدمات انتر ملمبة الدولية قمة فرنسا أفريقيا بيشارك فوق كثير من الرؤساء للدول والحكومات. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا قابل في مكتب وفد واحد جاء من دولة الجزائر من الشركة الجزائرية سونيل غاز الدولية الكانجو لزيارة عمل في بلدنا تشاد. والعاصمة نجمينا بدت فوق اليوم فجور الخدمات انت المنتدى هنا ثلاث دول تشاد كامرون سنتر أفريقيا البدخوص وفرين السهولة انت السفر والنقل هنا التجارة في داخل الدول الثلاثة. بالأناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو سافر اليوم فجر من العاصمة نجمينا فات في دولة كينيا في نيروبي ده في إطار دعوة كان قدمها لها الرئيس الكيني ويليام ويرتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رئيس الجمهورية وصل في العاصمة كينيا نيروبي وده عشان يشارك في القمة الدولية قمة فرنسا إفريقيا اللي بتكون من يوم 11 لقائد يوم 12 رئيس الجمهورية وكت وصول لقمة قهرة من المسائل هنا دولة كينيا في الملمة دي. الملمة دي خان خطوها تهت موضوع إفريقيا إلى الأمام إفريقيا لقدام عشان ده الرؤساء هنا الدول في القمة دي بيكلموا في قوين العلاقات في الاقتصاد والتنمية وفي السياسة عن بين الدول اللي بتشارك في القمة. كذلك رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو بجانب القمة ان دولة فرنسا وافريقيا بيشارك في الخدمات انت الدورة رقم 4 انا قمة الرؤساء انا الدول انا اللجنة انت المناخ انا خوط الكونغو. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا وكمان من جانبه قابل اليوم مع فجر في مكتبه وفد واحد جاء من دولة الجزائر من الشركة سونيل غاز الدولية. في رأس الوفد المدير العام هنا الشركة سيد يزيد جلولي. في المقابلة كان حضر فوق الوزير المتخى باسالي كنابي مرسلا والسفير هنا الجزائر القايتيني في بلدنا تشاد والمدير هنا الشركة هنطلع كهرباء. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا هجم الوفد في طوران الكهرباء في بلدنا تشاد. الزميل محمد أحمد عبد الكريم مهاجر.
2: في واحدة من الخطوات المهمة حول جوان التعاون الثنائي القائد بين تشاد ودولة الجيري وده في مختلف المجالات ومن خلال نفذان التوجيهات عن رؤساء البلدين في الطريقة عن التنمية والشراكة عند هدف وأيضا طبقان النتائج عن الاتفاقيات هنت التعاون البقت في الجزائر وده في الزيارة الأخيرة القامبية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الجيري يوم 22 إبريل الفات. عشان ده وصل في نجمينا وفد جزائري على رأس مسائل من شركة سولين غاز الدولية. الوفد على رأس المدير العام حن الشركة يزيد جلولي فاتوا في زيارة لمقر حن رئاسة الوزراء وقابلهم رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا. حضروا في المناسبة دي وزير حن الألمة والطاقة باسالي كنابي مارسيلين وعدد من المستشارين في رئاسة الوزراء بجانب السفير حن الجزائر في تشاد والمدير العام حن الشركة التشادية للكهرباء تشاديلي. رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا في بداية المناسبة شال الكلام ورحب بالمرحلة الويسلو فوقا هنت التعاون المتميز القايد أم بين الجزائر والتشاد إضافة للرؤية هنت البلدين والشعبين الشقيقين. رئيس الوزراء كلم أيضا وقال بكونه التعاون في مجال الطاقة ده هو من أهم الأولويات وأكد لهم بكونه القيادة التشادية هي مهتمة بجوان التعاون غانيا غانيا عشان يساعد في التطور المطلوب. بعد المقابلة رئيس الوفد المدير العام حنا شركة سولينغاز الجزائرية الدولية يزيد جلولي كلم للصحافة وقال بكونه هو بيقدر المقابلة وقال حجه مع رئيس الوزراء حول الطريقة هنت الاستثمار القيد في مجال حنا الطاقة الجزائرية ودا في الزمن حنا الشراكة القيد بين البلدين.
3: جينا على رأس وفد تقني أكثر هو تقني جينا لمساهمة بتشييد المحطة توليد الكهرباء هو النقطة الانطلاق لنا في تشاد. اليوم انطلقنا بعد توصيات اللي كانت في لقاء الجزائر بين الرئيس الجزائري والرئيس دولة تشاد، كانت النتائج اليوم رانا هنا باش نبداو بالخطوة الأولى وهو محطة توليد الكهرباء. ولكن المحطة الأولى اللي بدينا بها بالحق هي بعت نخبة من تقنيين تاع تشاديلاك إلى الجزائر، راح يكونوا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكونوا في الجزائر باش يبداو التدريبات تاعهم باش يكونوا هما اللي راح يسيروا هذه المحطة. والأبواب تاع المدارس مجمع شون الغاز اللي هي بعدد 6 في الجزائر اللي تحت كل توليميتي كامل الأشغال يقوموا بها إنتاج نقل توزيع الغاز نقل الغاز مفتوحة للإنجينيرينج الهندسة مفتوحة لكوادر تشاديل.
2: نذكركم بكونه شركة سولينغاز الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز عندها مواصفات دولية أسسوها من سنة 1947 وهي مسؤولة بالإنتاج ونقلان ووزعان الكهرباء والغاز وقيد تستثمر في كثير من الدول حن العالم.
1: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد في أوتيل راديو سمبلو هنا في العاصمة الجميلة. بدأت اليوم فجور الخدمات انت الملمة الفوق 3 دول تشاد الكامارون سنتر أفريكا الحدث عن الملمة دي المشاركين بخدموا عشان يسهلوا الحركة انت السفر والنقل عن التجارة. المناسبة دي كان رأسها الوزير انت النقل والطيران المدني فاطمة بوكوني ودي هجهوها بمر.
4: المنتدى الثلاثي اللمة 3 دول كامارون وإرسيا وتشاد اللي بتستضيف المنتدى رقم 5 والقاعدين بسووه في العاصمة نجمينا وبخدم في مدة هنا 3 يوم. والمنتدى عنده أهمية خاصة بساعد في تطويرين الدروب والشوارع هنا البهائم وبسهل الميناء أي البور القاعدين بيجوبوا فوق البضائع بالباخرة ودي من أولويات التعاون الإقليمي أم بين الدول الثلاثة. لقي المنتدى كثير من المداخلات والتوجيهات من وزراء النقل والممثلين حن الدول الشاركوا في المنتدى المنهم وزيرة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي الوطني كلموا في الالتزام السياسي المشترك أم بين الدول الثلاثة وداء بيساعد في قوين التعاون الإقليمي والاقتصادي وهلين الصعوبات القاعدة تشوفها التجارة المتبادلة أم بين الدول الثلاثة. وفي حسب المداخلات كلموا بكونه خلي أجل ينفذ المشاريع حن الدلان الشوارع ويجددوا البنية التحتية اللي هي ركيزة أساسية بتحقق التكامل الاقتصادي وبيسروا في لقيان لقمة العيش للمواطنين حن الدول الثلاثة. والمنتدى أنت اهتمام كبير للملف اللي بيسهل حركة البضائع بواسطة البور حن الكاميرون خاصة بور حن الدوالاء وكاريبي اللي هم قاعدين في جنب البحر الرئيسي لإرسيا وتشاد ولي يبسطوا الإجراءات هنت الجمارك ويوحدوا الملفات ويودروا الأشياء اللي بتعرقل الخدمة. نذكركم بكونه المنتدى الثلاثي اللمة 3 دول كامارون وإرسيا وتشاد لقي حضور كبير من جانب القطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين لحد الوفود الرسمية والهدف منها عشان يقدموا المشاريع هنت البنية التحتية ويبنوا نظام حن نقل ومواصلات أكثر جديدة ومؤمنة بتسهل في حركة البضائع بواسطة حن الشوارع الإقليمية.
1: الوزير هنا التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا قابل اليوم فجر هنا في العاصمة نجمينا الممثل الخاص هنا رئيس المفوضية للاتحاد الأفريقي ماريا جوزي سامبا اللي كان جات لزيارة عمل في بلدنا تشاد في المناسبة هالجماعة في قوين العلوم والتكنولوجيا عشان يقو السلام الدائم في بلدنا تشاد وفي كل الدول هنا القارة الأفريقية. الممثلة بعد المكالمة بعد المقابلة قالت تهجد مع رئيس مع الوزير في العلوم المهمة للدول الأفريقية وخصوصا اللي بتخلي التطور عن التنمية يمشي بسرعة في السكان وشكرت الحكومة بلدنا تشاد في الخطة الوطنية للتنمية بتبدأ من 2000 الكان بدت من 2020 لغاية 2030 الكان شالتها الحكومة في البرنامج حق السياسي. في فندق ريزيدانس الوزير المندوب في الوزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورمالي كان رأس الفتوح عن الورشة الأمل اللي بقوه فوق الكفاءات بخصوص التقييم والتغير الاجتماعي. الزميل تجاني سرمت.
0: من الورش فرصة كويسة وده أكيد بيساعد في معالجة الهمبولات القادمة في تشاد مثل الزواج عن البنات الدقاق الموت عن الأمهات وكيف البنات الصغار بلغوا الخدمات الأساسية. ده بس السبب الرئيسي عن الورشة عشان ببنوا القدرات وبقيموا النوعية عن عملية التغيير الاجتماعي. في البداية شال الكلام الكوردينيتر عن المشروع في الدول عن الساحل قال التغيير الاجتماعي والسلوكي ده بدور لي وقت طويل ومطلوب مننا كلنا سوا نزيدوا الجهود والخبرات وبكون في مؤسسات متكاملة ومشاركة عن المجتمع بكون مشاركة قوية وبشيلوا فوق الإجراءات الوطنية والرؤية الإقليمية. بعدها شال الكلام الممثل عن البنك العالمي والصندوق عن الأمم المتحدة للسكان قالوا هم بيجيبوا مساعدتهم الفنية وده أكيد بيساعد بشكل كبير في قوين المشاكل الموجودة. بعدها شال الكلام وزير المندوب في وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورما علي قال نظمين الورشة شيء مهم للحكومة ومؤشر قوي من أجل الالتزام القوي عن المسائل الكبار في الدولة وبخلي رأس المال في لب التنمية الوطنية.
5: فالحكومة التشادية تنتظر من هذه الأشغال أدوات عملية ومؤشرات واضحة ومناهج ملائمة لواقعنا ومن هنا تبرز أهمية المتابعة والتقييم والتعلم باعتبارها وسائل أساسية لتوجيه أعمالنا بصورة أفضل وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وتعزيز ما يحقق النتائج الإيجابية.
0: ونذكر بكونه الورشة دي شارك فوق الممثل عن البنك الدولي وصندوق عن الأمم المتحدة للسكان ومشاركين جايين من 7 دول إفريقية والورشة دي تستمر لمدة 5 يوم.
1: في الأخبار الثقافية بقت أمس في العاصمة الجامعية سهرة ثقافية. السهرة الثقافية دي كان سواها عشان يوصلوا فوق الألبوم الجديد الأسمة تنبا الثقافية عن قبيلة الموسي. الألبوم ده فوق كثير من الأقاني والرجس عن التراث عن قبيلة الموسي والمناسبة كان حضروا فوق كثير من المعزمين وعدد من المسائل عن أبناء الموسي. في الأخبار الدينية نائب الرئيس عن تنظيم الإدارة عند الحج والأمرة أحمد بكر حسن كان سواه بيان أعلن فوقه بكون الحجاج الجاديين وصلوا في المدينة المنورة. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون راديو جاد.
6: الحمد لله ثم الحمد لله. أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى من علينا وأكرمانا بخدمة ضيوف الرحمن. والحمد لله يعني بدأ الرحلات الأولى من يوم 8 رحلتين الأولى وصلوا في مدينة المنورة إلى اليوم 5 رحلات وصلوا في مدينة المنورة والعدد الحجاج 1704 حج وصلوا في مدينة المنورة. هذه الرحلات الخمسة ما عندنا أي حالة الحمد لله ولا حالة حادث ولا حالة وفاة كل الحجاج سالمين وفي العبادات بدأوا بالزيارات الآن إلى دخول الروضة وبفضل الله سبحانه وتعالى أول فوج بتاع الحجاج يتوجه إلى مكة المكرمة رحلتين بكرة 863 حاج يتوجه بكرة إلى مكة المكرمة بفضل الله سبحانه وتعالى وما باقي نستقبل الرحلة السادس والسابع إلى رحلة رقم 21 يوم 19 يكون الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أول خايفين للصعوبات للتوزيع بطاقة النسك ولكن بفضل الله نشكر الله أول شيء السلطات السعودية قام بجميع الواجبات لتسهيل أمور للحجاج لضيوف الرحمن وبفضل الله تسهيل بمدة ساعة إذا وصلت باصات في الفندق لمدة ساعة نتخلص من جميع بطاقات نسك وتفعيلها والحجاج يسكنوا في أماكنهم لأن بدون بطاقة نسك ما يتم دخول ولا في مسجد النبي ولا في الزيارة في الروضة ولا في مكة المكرمة. لأجل هذا الأساس أول شيء بطاقة النسك هذا أهم شيء يدو للحجاج حتى يدخلون في السكن في المدينة المنورة.
1: في أخبار الأقاليم في مدينة تمتيمان الوزارة الهند المالية والميزانية هناك كان نظمت ورشة هن تدريب للمسائل عن السلطات المحلية الإداريين القادمين بخدمه في الحكومة. الهدف عن الورشة دي عشان كيف ينظموا الميزانية هند القروش في أثناء العمل في المؤسسات المحلية في مدينة تمتيمان. الورشة دي كان رأسها الأمين العام عند الولاية في ولاية سلامات منبا مرة. الخبر جاب لنا من أمتمان مراسلنا بشار محمد صالح. في كمرة البريفي هنا محافظة مندولة السبحانية عبد الله جبرين إدريس مسألة للمندوب أن الحكومة سلم مادات رياضية كان جابتها المؤسسة هنجاس وده شأنها تساعد الشباب في الرياضة وخصوصا الرياضة اللي بلعبوها بالرجلين. الخبر جاب لنا من كبرى مراسلنا ذهب عمر أبكر. في مسكوري الرئيس هنا حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح بورما ألي كان سوى ملمح توئية للسكان هناك ده بخصوص قويين القيم انت التسامح والتعايش السلمي والمجد السامح ومهارب عن التطرف والأنصرية. المناسبة كان حضر فوقها كثير من المناضلين والمناضلات عن الحزب. الخبر جاب لنا من مسكوري مراسلنا يوسف موسى محمد. في آخر خبر في الصفة السوداء توفى أمس الرئيس الولائي هنا ولاية ودا يوسف محمد يوسف بعد مرض قصير في العاصمة أنجمينا. المرحوم كان ولده في مدينة أبشية سنة 1969 وخلى ورايا أرملة وستة من الأبناء. خدم في مناصب كثيرة في الإدارة وفي النضال السياسي في داخل الحركة الوطنية للإنقاذ. خلينا نسمع بعض من زملائنا ورفقانا في العمل.
7: هو رجل دائم طيب وعلم في أبشة ده ما بعرف شيء اسمه يوسف محمد يوسف لكن الأغلب الناس بعرفه بجوني بجوني ده لما قلت في أبشة ده ديب كورة هني كان مدرس في ليسي ما شاء الله في أبشة ده الشباب الأول قديم ده الحس قديم ده كله ما بعرفه شوية.
8: رجل عظيم رجل عنده احترام بيترم الناس لسه خير بيترم للكبير كله بيترم شغل توب من الله حكمه ده شغل آخر نقوله ما فيه نقول إنا لله وإنا إليه راجعون وباسم هنا الكونسي نقدم التازية لكل الأسر.
9: من وقت جاء بيجا بريزيدان دي كونسيل بروفينسيال ني حاجه الهو شالا ودرب الهو ما شفوغا دا كنا هنا عافيه وسلامه انا تعاش السلمي انا تويا انا الولايه وهنا بنا هنا ولايه.
1: ربنا يغفر له ويرحمه بجميع اعزائي المستمعين الساعه 7:30 دقيقه في استوديو راديو تشات نفس الساعه في كل الأقاليم هنا بلدنا تشاد. خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار هن اليوم أشي وفاتتهم النشرة هنذكرهم بالأنامين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وصل اليوم في دولة كينيا بشارك في الخدمات انت الملمة الدولية قمة فرنسا إفريقيا بشارك فوقها كثير من الرؤساء الدول والحكومات. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألميها لنا استقبل في مكتبه وفد واحد جاء من دولة الجزائر الوفيت عن الشركة الجزائرية سونيان لاغاس الدولية الكانجو لزيارة أمل في بلد تجارتا. والعاصمة جمينة كان بدت فوق اليوم الخدمات انت المنتدى هنا ثلاث دول جات الكاميرون سانترافيك بخصوص وفرين السهولة انت السفر والنقل هنا التجارة في داخل الدول الثلاثة. دي النشرة كان كتبها الزملاء في قسم الأخبار تجاني حسين رمات محمد أحمد عبد الكريم مهاجر وأهجا هو مرة قدمها لكم بشير ومرة بشير بمساعدة أن المهندس جابرييل تشوبي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتصبحوا على الفكرة.

مستمعينا السامعين رجعت في كل مكان. الساعة 7:15 في مدينة بول العاصمة هنا ولاية لاكشات، نفس الساعة في غاديو تشات.

مستمعينا سماعة الكرام، بعد ما سوينا نشر الدرجية نرجع عشان نواصل لكم بالبلاغات. عفوا بلاغنا شكر زينة موسى وزوجها مالهم مع الجد محمد. بشكروا كل الشباب والشابات اللي كارتين مصابري والهلال المجاورات اللي جو ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة نولتهم محمد الجد محمد البقى في كارتين مصابري هلية الدليجي حسيني مكاينة الأهل والأخوان والأخوات الله يأجرهم. نكرر زينة موسى وزوجها مالهم مع الجد محمد. بشكروا كل الشباب والشابات والأخوان اللي كارتي المصابري والهلال المجاورات أجو ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسة ناولتهم محمد أجيد محمد العروسة اللي بقت في كارتي المصابري هلت الدليجي حسيني مكايلة. وبقول الأهل والأخوان والأخوات والجيران الله يعجرهم. بلغاتنا الوفا سميو بوفاة الفجئي هنا السيد يوسف محمد يوسف دا رئيس المجلس الولائي هنا ولاية وداي مات أمس يوم 10 مايو 2026 في نجمينة. عشان ده نائب رئيس الوزراء والمكلف بالإدارة الأراضي واللا مركزية ليمان محمد باسم واسم الحكومة الشادية واسم الخاص بقدموا تعزيتهم الحارة لأسرة المرحوم ولكل الأعضاء هنا المجلس الولائي هنا ولاية وداي وكل السكان هنا ولاية وداي بالفقد الكبير المرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. عائلة محمد هارون ميت وعائلة هارون خرسة لوم الحزن ببلغوا للأهل هنا سكول دي الأهل في كل كليات انبسطنا وليونس وبلاما عجيت رمات يعقوب بلاما عجيت هنا المر بلاما خرسة ولكل الأهل القاعدين في جماجة في تراب الكاميرون والأهل في تشاد والكاميرون والبعيدين والقريبين وناس الإرفي بوفاتنا ولتم عبد الرحمن خرسة مات اليوم الاثنين في نجمينة وسرق إلى المرحوم كمان تبقى مباكر بعد الظهر في بيت المرحوم في كارتيه ديجيل أنقبوا الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. محمد عبد الرحمن حسين عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن الحاج أب بكر اللوان أحمد عبد الهادي دمان إبراهيم محمد السوبر في أنا أبو التلفيل بلام جبرين رماد شيخ حسن بشير الرئيس محمد تنجيل بلام إبراهيم ماني بلام حسن آدم النور عمر حسن جدة قنبو بركة دقلة بشارة حامد دينا هارون محمد صالح بركة محمد ميكائيل بلاما عبد الهادي عيسى بلاما عثمان موسى بلاما خالد ادريس بلاما يوسف حسن بلاما عبدو عبد الرحمن بلاما عبد الله قنبو شيخ عيسى محمد الجفني محمد امباري ابيت ناصر قاسم عفوا الحاج طهب دهلوب فضل الرئيس محمد قلديمة حسن مؤمن جد عبد الرحمن وكل الاخيان هلة الفرش لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بوفاتنا عبد الرحمن محمد وسرقة تبقى أمباكر الثلاثة في الفرش هل التبلام جبرين رمادة كانتو ماني الأهل الله صبرهم ولا مرحوم عفوا الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات بلاغنا وفا سلطان محمد إجلا محمد كاسر الشيف دي كانتون كدار إبراهيم جيت مهدي سلطان هنا مرمي أم ألقي لوم الحزن ببلغوا لوم الفرحة عفوا ببلغوا للرئيس أنا الشباب الكفاتري جرمانا كانتون ماني رئيس الشباب كفاتري جرمانا كانتون أفرق رئيس الشباب كفترة جرما هنا كانتون كدادة رئيس الشباب كفترة جرما كانتون أسلا رئيس الشباب كفترة جرما كانتون الفاس رئيس الشباب كفترة جرما كانتون مي أيش رئيس الشباب كفترة جرما كانتون سيدير بن رئيس الشباب كفترة جرما كانتون بنسيت أنا حسن عجيت ولكل الدوكة الحكامات الأهل البيدين والقريبين بدون انفراس
الله درجين أن الرئيس أنا الشباب كبشي جيمي في منصب أنا نائب رئيس أنا نائب الرئيس جديو جيمي ديزيم بيسا بريزيدان كريم غومبو الرئيس أنا ديل أنا الشباب محمد بشير بشارة جرمة أنا الخيل جرمة حسنة يايا الدرجان ببقى يوم الأحد بالساعة 8 سوا سوا في مرمي معلقة اللي تبلا مع جيدة أمرا كانتون كدادة أصل لبلاغات الاتحاد المستمعين في ولاية لغون الغربي بيقدموا كالوراتهم الحارة لأسرة المرحوم الشيف دي بروغرام الجورناليست الكبير أنما في مدينة مندو المرحوم أحمد الحسين أحمد المات يوم 6 مايو 2026 وبسأل الله سبحانه وتعالى بدخل جنة الفردوس الأعلى مضى في البيان الرئيسنا لفارلوك محمد كلبو أبا كاليا ولا بارغزال الأعضاء جروب غادشات أنما الأزازة بقدموا كلادتهم الحارة لأسرة الجورناليست الكبير المرحوم أحمد الحسين أحمد المات يوم 6 مايو 2026 بعد حادث هنا مرور البلاغ موجه الهز الموجه لكل الاوديتر هنا لغون الغربي بصفه عامه والاوديتر فيدل هنا مدينه مندو بصفه خاصه ونما فقدت جورناليست مير الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنه نواصل بالبلاغات بلاغنا فرحة محمد صالح صالح جدة دونغوس جدة بشير جدة جبرين جدة طيب جبرين نسيب جدة إبراهيم حسيني تلقى بزين حسيني بشارة دونغوس محمد حسب الله محمود عبد الله بشارة عبد الله بلاما آتي حسنة بركة عمر رأتي الجلاء يا حامد حسنة محمد رسكو آتي أتيمة محمد أتيم حسيني جبرين حسنة إبراهيم الجيجر رئيسة قنبل حاج محمود الحاج الحاج جبرين عبد الرحمن جبرين هارون جبرين حسن جبرين محمد جبرين آدم جبرين رخيص إبراهيم ياي عبد الرحمن القون الحاج محمد الطاهر يونس طاهر حسن محمد رمات حسب الله طاهر عبد الله حسن عبد الله آدم محمد الشيخ محمد إيلي محمد عبد الله محمد جبرين محمد حسن الصوري يونس آدم آدم حسن آدم حسيني الشريف آدم البشر الضهية موسى محمود بلا موسى آدم بلا ما أبا مصطفى عثمان كشل جبرين هارون جدة إما عمر عثمان عمر آدم عمر إدريس رخيصة إيسى محمود محمد الشيخ عمر عبد الله أجد عبد الله ألقوني إيسى موسى محمد بركة رمضان خالة محمد جدة أمينة محمد دقيني بهول حسيني آدم صافي عبد الله حسيني هارون محمد نصر عبد الرحمن يوسف محمد محمد إدريس محمدية يوسف جبرين عبد الرحمن آدم محمد محمد خالة ودا يوسف إدريس يوسف كشلة مكايلة حسنة مكايلة أحمد محمد هارون محمد حامد محمد رمضان محمد محمد جيمي حسنة كليم التجاني محمد عبد الكريم محمد إبيت محمد عمر التجاني لوم الفرحة ببلغه لقطية جبرين وكل أخيانا في بربيطي شيب الحاجة عمر عشو وكل أخيانا في النجيري والجامع وكل أخيانا في معلومة والدنقاسي وكل أخيانا في أنخر الحاج أخي وكل أخيانا في الطيور بركة إيمت إبراهيم جدة وكل أخيانا في مديريا أبا أخونا وكل أخيانا في فلقة بشار عبد الرحمن وكل أخيانا في فلقة دولي الرئيس آدم كاي وكل أخيانا في كريا رمات سواريز محمد أحمد حسيني أبا جدة الحاج أبا جدة الحاج إبراهيم وكل أخيانا في وليو إيسا حسن حسن بكر عمر حسيني وكل أخيانا في الجنيني مكايلة جدة رمات حسيني قنبو أسرق وكل أخيانهم في فتتة بلاما باسا بلاما جبرين محمد والدون وكل أخيانهم في مارا سنياخة في مارا سنياخة أبكر وكل أخيانا في مارا بلاما خالد وكل أخيانا في مارا بدقين إساق أرون وكل أخيانا في الروم صالي علي والبابا وكل أخيانا في بقشي عبد الله عمر عبد الله حسن دينا محمد والبوا وكل أخيانهم في قلمي عمر علي وكل أخيانا في بطلوالي صالح إما مكايلة ولا دقو وقرقرة وكل أخيانهم في مسنيني علي إدريس وكل أخيانا في بكومة
Abdoulaye Rotatif, conseiller. Kolum Gadim fi Ada Isa, Abdoulaye Mohamed, Hesana Mohamed, Haruna Mohamed, Moumin Abdoulaye, Ayouba Mohamed, Jidda Mohamed, Abakaka Abdoulaye, Kolum Gadim fi Dalakena, Saleh Mohamed, Adum Gourani, Bineya Al-Sheikha, Hesana Saleh, Kolum Gadim fi Ardebe, Elia Abdef, Abdurrahman Aswar, Blama Anchok, Talata Gadim fi Ouka, Ramat Jibrina, Jidda Biere, Mamadou, Jibrin, Kolum fi Biere, Blama Azara, Kukula Khayana, Finjogdi. Blama Shonko Kula Khayana Finjairi, Mohamed Tadaktour, Wakula Khayana Fitukura, Brahim Kashalla, Mbabikir Kashalla, Wakula Khayanum, Fizaribe Sultan, Walekulu Ahal, Hinechat al Cameroun, Ahal Bedino al Garibin, Biarusa Mohamed Saleh Jidda Akhum, Mohamed Saleh Jidda, Al Rusa Bukun Yom al Larba, Wal Azuma Yom al Khamis, Fimbatewa, Helita Delegay, Abazena Hisseini, Mwasil Bella Balagata, Hamid Abdullahi Haruna Adum, Eli Adum, Al-Paki Adum, Muhammad Adum, Blama Adum, Haruna Walla Dida, Eli Muhammad Musa Ajidda, Umar Muhammad, Raisa Hassan Gombo, Delegé Ajid, Muhammad Haruna, Muhammad Ajidde, Haruna, Emma Adim, Yaya Gombo, Usman Ajidda, Ibrahim Asilek, Blama Muhammad Afer, Loma Al-Farha, Bubalugu, Lebikar Siyaka, Adum Siyaka, Abunguja Tom, Blama Muhammad Danna, Kaftara Hassana, Kaftara Hassana Kisari, Muhammad Azene, Blama Sedie, Haruna Hassan, Abdurrahman Najime, Jidda Hassan, Maluma Musa Gindi, Washabab, Hina Lubanat, Mahajiri Yunus, Emma Liman, Muhammad Abkambota, Washabab, Hina Muda Sugura, Abkar Rakhala, Mamadia Harun, Washabab, Hina Delkena, Maluma Makaila, Algoni Ramat, Washabab, Hina Ifni, Adum Musa, Akhay Imar, طه والأفندي وشبابنا الشابة إني والإبراهيم مسؤول توادي وشبابنا كيسة دلقي أبكر آدم القو وشبابنا المر الحاجة إيسا خرسة بشير محمد وشبابنا مدوغ إيسا إما جدة آدم وشبابنا طامو أتيم حسنا في الجرمايا أخي أبكر وكل شبابنا المرقم الرمات إدريسا في مبتة شرومة محمد وكل شبابنا الدينو كتشو إما وشبابين رضينا قوي معلوم أبكر رائلي أبقج عتيم وكل شبابين قوي ولكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولا تم مكايلة حامد الأروس كن يوم الأربعاء بكرة والعزومة يوم الخميس في كركم بنسيت اللي تبلامة محمد آدم ناصر بالبلاغات توم موسى آدم موسى آدمية موسى محمد عبد القادر موسى عبد القادر محمد تمومين سيد مكايلة إما جين آدم دينيني مهاجري يونس ابراهيم مكونغولي اخي ادم حسين الغوني الرئيس ايجال عبد الله حسن جده اخي محمديه ولا سينا لوم الفرحه ببلغوا لكل الاهل البر والداخل بعروسنا ولتم صالح توم موسى العروس يوم الاربعاء والعزومه يوم الخميس في كركم اسلا واصل بلاغات جبرين ادم خديجه غنامه جبرين ولا كبشه فكي أبن نصيب الحاجة آدم محمد أبا أحمد دنقوس عبد الله قنبو إدريس علي عبد الرحمن محمد محمد قربة سمعين إبيد لوم الفرحة ببلغوا لمختار هارون هساني كونغولي قرب الحاجة عمر كونغولي آدم موسى آدم كونغولي دوغو كونغولي بلام الشيخ كونغولي حامد أحمد عبد الله محمد حامد أحمد عبد الله محمد موسى خالد وشباب من اليمن نوش شين كيو شين جبرين موسى عبد الرحمن موسى والشباب من غلاريكي علاج حسنة أمداي بشارة ولا رخيصة بلاما أخونا فلج رماتا جد جبرونا والشباب من غرغرات الحاجة عثمان عبد الكريم مهيسيني أجد عبد الرحمن والشباب من كويكي يعقوب صالح إدريس صالح عبد الله جرما والشباب من سبكرة شيخ عثمان شيخ عثمان الحاج الفاروق التجاني إبيت والشباب من جليجي عبد الرحمن عبد الله محمد عبد الله جد محمد والشباب من القطر آدم موسى أجيد عبد الله كمتي عبد الله موسى عبد الرحمن الشباب إلى نبغايا حسيني محمد أبكوشينا محمد السنوسي بخاري بلاما النور محمد والشباب إلى مليسايا عبد الرحمن جبرين الياس جبرين مكايل عبد الرحمن الشباب إلى أم الخيري جبرين دنقوس ودناء والشباب إلى عجامة النايم دورو زينب آدم فكي بلاما هارون نجدة والشباب إلى نقوشي ديكوين فرج الله والشباب إنام سكيني
يسيني مكايلا وشباب في ندقوي شخيطي حسن الدنقوس علي أبكار بلاما كروف وشباب في ندقوي ألا علي جدة جدة ألايا وشباب في ننكنجو جدة آدم أتوم آدم محمد تشروما وشباب في نكلمي أبيس جبرين محمد إيسا وشباب في ندقوي يسيني أحمد أحمد توم وشباب في نكلم نكلمي جبرين جيمي وشباب في نأدا أدم أحمد حبيبة أحمد كاكا أحمد توما جبرين وشباب في ننجمينا آدم حسيني أمباري محمد الحاج عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن الشباب ننجمينا جدة محمد دلقي الجدة وشباب ننجمينا فيصل محمد آدم محمد عبد الله محمد محمد هارون مكايلة محمد وشباب نديقو دلقي إدريس شيخ شيبو وشباب نطامو شيخ عبد الرحمن بلامع الجد وشباب نجليجي حسن خرسة جدة بشي جدة صالي إلي أليفة وشباب مدوان حسن خرسة الجدة موسى فكي الحاج وشباب في نجيقيني بلاما صالح بلاما عبد الرحيم وشباب في مشيطيري بلاما صالح وشباب في نطامو هارون عبد الله بلاما ليبيان كفتر آدم وشباب في نبيدي محمد جنبا أخونا بشارة وكيل عبد الله الرخيص محمد الرئيس جميع الشريف ولا هرة موسى آدم وشباب في الشنفريات ضهية موسى بلاما حامد بروك هارون محمد يونس وشباب في السمعين محمد جخلوس جرمة حسنة صالح برنو جدة ولا حسنة وشباب الفوات يوسف جدة بلا مشين اللمبة مكايلة مكايلة رمات وشباب مقرقف الجد محمد عبيس وجبرين وشباب مرمي محمد خجو عربي محمد وشباب نجيتو بلا سيد كنداو وشباب جدادة هارونا الكبير بلا هارونا عبد الله بنية أبكر بشارة إدريس جيمي الرئيس كبشي تربيل مكايلة جوجل إدريس محمد إدريس عبد الله رمات بلاما الجدة محمد تصالي وشباب في مرميات أقب الشيخ حسيني بلاما آدم وشباب في جمتنقة بلاما أفير دلقية تجاني إيلي وشباب في نكاغة موسى دوغو عبد الله دوغو وشباب في نمودة سقورة حسن عبد القادر آدم موسى وشباب في نفرشة نفرشة الفرش بلاما محمد تقندي معلومة موسى وشباب في نمودة سقورة محمد أزني بلاما أخي وشباب من الجزيرة ولكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بعروسنا إيالهم الاثنين مكايلة جبرين وآدم مكايلة جبرين محمد ومحمد جبرين آدم العروس يكون يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في الضباء اللي تبلاما حليمة آدم واصل بلا بلاغات كفتر عبد الله محمد هارون محمد هارون هوسة محمد عبد العزيز محمد حسيني جدة قنبو جدة أبا محمد موسى الضيف محمد الضيف هارون كفترة صغير كفترة سيد الضيف محمد تعلي جبرين رمضان رمات رمضان محمد تقرقوم خميس رمات طاهرو أبكر بول دلقي بول أكا بول أكا طاهر رمضان جيمي طاهر رميدو طاهر محمد طاهر جيلي جرمة جرمة جيلي إما إمر محمد تجيلي حامد جيلي جرمة محمد محمد تجرمة حسن جرمة محمد آدم دنا جرمة أنغونيا جرما تاميد إدريس عبد الله إدريس جدة آدم محمد عبد الله حسن غرغوم جدة غرغوم دوغنو كيندي مكايلا كيندي وريل كيندي إيمت وريل أحمد الحاج جبرين آتي جبرين كيندي جبرين بشارة الجد شايبو بشارة سيد بشارة جدة موسى إبراهيم موسى وريل جدة موسى إبراهيم جدة إبراهيم أبكر إمر كونغولي موسى رمات أبكر إلي أبكر عبد الله أبكر إما أبكر خالة أبكر آدم لنغاي رمات عبد الرحمن عبد الرحمن أبوش إيسا عبد الرحمن أبايا آدم أبايا أجيت موسى عبد الرحمن أجيت رمات أبكر أجيت رمات هارونا حسن هارونا أطيه الحاج جيم هارونا حسن جدة في أفني لوم الفرحة ببلغه لإبلام بشار عبد الله موسى إيسا إمر النمير موسى النمير محمد إيسا دينيني محمد إيسا موسى كمسلم جبرين محمد كمسلم جبرين كمسلم كمسلم قدوة إيمت عبد الله جبرين عبد الله مشي عبد الله أبيسو فتحة إيمت محمد عبد الله إما حسين محمد عبد الله إيمت محمد آدم محمد بيرو محمد أبيسو محمد أخو الرئيس هارونا هارونا أباشيني يوسف سفير صالح عبد الرحمن جبرين عبد الرحمن النمير بشارة عبد الله بشارة هارونا تشمبي جدة موسى إيسا محمد توما محمد وشباب في نبدي إدريس عبد الرحمن شين خميس وشباب في المدينة كفتر عبد الله توم محمد إبراهيم هارون محمد موسى أخي عبد الله أبو نجد دنا عمر علي باوسا دنا جبرين نجيمة أطية عمر بلاما إيسا عبد الله ود الرئيس جنبه والشباب ينمو السجوريات
جيم إيسا يونس إيسا جيم محمد تنكور إيسا رمات موسى يعقوب دان بشار عجيد محمد عجيد جيم دنا هارون أبا كشال محمد أبيس أبشيني وشباب إفني صالح جبرين جبرين ككا الحاج جبرين وشباب إفني أردبي الدبة هارون محمد حسيني آدم يوسف غنبو حسن أخي حسن أسيدي عبد الرحيم عبد الرحمن ورين لإدريسا وشباب نتشوفل آدم موسى حسن عبد القادر آدم هوا دقو أخي أخي سيد محمد إيسا وشباب نكركب بلا محمد محمد نجوان رمات أباخونا أسيدي رمات هارون وشباب نتيتل بشار عبد الله حسن أبو قاج وشباب نبجبها جدة خميس معلم أبا أبكر محمد أبكر حامد جبرين نبول جبرين أجد أبكر حسيني أجد أمباري في هرنجاجي عبد الله هوسا ساكن هوسا نصر أجد يونس إيسا وشباب من التانجلي عبد الله محمد إزيرك إيسا وشباب من الجبليرو بلام رامات أجد بشارة موسى بركة أجورة آدم في جمينة بلام أصاب الله في طيبة كم سلم حسنا آدم بكري محمد طاهر وشباب من هميضات مؤمن محمد حماي أبكر وشباب من الشاب الجوز محمد إيمت باشو مجدة وشباب من أمبلولي محمد موسى موسى محمد آدم حسنة أتشكو جدة عبد الرحمن عبد الرحمن أبكاكا جبرين رجيبي بلاما موسى صالح يونس محمد إيمت أبا أدى إيني رمادة جبرين رضية جبرين زريقة جبرين وشباب من إيجيليجي رضية بيت بلام عبد الله سنكوت أمبدي وشباب من رضينا قوي التاني بيت هارونا في نجيتو خريج هارونا في الشقيق زار محمد كالتوم محمد الجاني سعيد حبسة محمد وشباب ينشيني فري إدريسة هو عبد الله هو عبد الله هو بيت بيت بلام عبد الله أمبشاير محمد وشباب من بدي النايمة أمبدي ساكنة أبكر أدى محمد جنب حسنة جميع حسنة أش أبكر أمينة اللاكي جنب رمات أمن سيدة خريجة بيت بيت بلام غنبو مريم إمر دهايا إدريسة أنكسير سيدة أجد بيت أنشلخو توما محمد حبيب إدريسة أش بشير مريم خالة حبيب عبد الكريم خريجة محمد أميتة محمد زريق موسى فني أحمد فلاتي أحمد أنجوجة كفترة أجبا هوسا وشباب إفني أشي هوسا في لاماجي همرا هوسا زريقة عبد العزيز خديجة أمبدي هو أجد ياسين بيت ميلم إدريسة أدم حسنة جميع محمد حج أبكاكا هو إدريسة أنغاسي زوجة عبد الله هوسا في تنجلي الرئيس حسنة كمية أجد جبرين عبد الهادي محمد في لاماجي أجد أجد أن خرس إمر أمينة موسى أن جدات جدة في إفني ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروس أنا ولتهم وأخوهم بركة حسيني أروس كن يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في إفني هلي تبلامة حامد جرمة الحفلة بهي كانتون كدال الحفلة بهي كشلة أبكر محمد الساعة 7:57 دقيقة نمشي لمكانة الفن وسلم على ما قال لبما الصبا والله والمهام

آخر البلاغ سلطان محمد إجلي كشل كاسر وشف ديكانتو أنا كدار إبراهيم مع جد مهدي وسلطان هنا مرمي أم ألقي اليوم الفرحة مبلغه للشباب والكفاتري والجرمعيني نكانتو ماني الرئيس والشباب الكفاتري والجرمعيني نكانتو أفرق الرئيس الشباب والكفاتري والجرمعيني نكانتو كدادا الرئيس والكفاتري والجرمعيني نكانتو أسلا الرئيس أنا الشباب والكفاتري والجرمعيني نكانتو الفاس الرئيس أنا الشباب والكفاتري والجرمعيني نكانتو ماي عايش الرئيس أنا الشباب والكفاتري والجرمعيني نكانتو سيبيربان الرئيس والكفاتري والجرمعيني نكانتو بنزيد أنا حسن أجيد ولكل الدوكة والحكامات بدرجين أنا الرئيس أنا الشباب كبشي جيمي تا بريمي بيس بريزيدان جديو جيمي تيزم بيس بريزيدان كريم غومبو الرئيس أنا الشباب محمد بشير بشارة جرمى أنا الخيل حسن يايا والدرجان ده كمان ببقى بالساعة 8 سوا سوا يوم الأحد في مرمي أم ألقي اللي تبلاما أجيت عمر كانتون كدادا الوقت تم أساعدة قد والإشارة بكتا خلاص تك تك تك تك كمنا اليوم كتكنا نخلو بكنا لزميننا كما كوي بجي بيكلم لكم بكلم نصار بقول لكم سينجا منا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشدن أروك دي بعافي إن شاء الله نلوم معكم أمباكي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. يتواجد رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو بالعاصمة الكينية نيروبي، وذلك بدعوة من الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في أعمال قمة إفريقيا إلى الأمام في كينيا، كما يشارك فخامته أيضا في القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو بدعوة من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو.
2: في إطار مساعيها لإعادة صياغة علاقتها بالقارة الأفريقية في ظل التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها القارة السمراء، تنظم فرنسا بالتعاون مع جمهورية كينيا قمة فرنسا أفريقيا التي تحتضنها نيروبي يومي 11 و12 من مايو الجاري تحت شعار أفريقيا إلى الأمام. وتأتي القمة في توقيت حساس تسعى فيه باريس إلى مراجعة مقاربتها تجاه دول القارة من خلال بناء شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر توازنا واستدامة. وتركز القمة على عدة محاور رئيسية أبرزها تجديد الشراكة الاقتصادية بين فرنسا والدول الأفريقية عبر دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتعزيز التصنيع الأخضر والابتكار في محاولة فرنسية لاستعادة الحضور الاقتصادي داخل الأسواق الأفريقية بأساليب حديثة لتعزيز موقعها ورسم ملامح جديدة للتعاون مع القارة السمراء. كما تهدف القمة إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وبناء حلول عملية للتحديات المشتركة والدفاع عن نظام دولي أكثر عدالة وتمثيلا لأفريقيا. ومن أبرز الموضوعات التي ستتناولها القمة قضايا الشباب والرياضة، الصناعات الثقافية والإبداعية، ريادة الأعمال، السلام والأمن، المناخ والبيئة، الصحة، الزراعة والذكاء الاصطناعي. وتبدأ فعاليات اليوم الأول بانطلاق منتدى الأعمال تحت عنوان إلهام وتواصل يوم 12/11/2026، والذي سيركز على ملفات الابتكار وريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية بمشاركة أكثر من 1500 شخصية رفيعة المستوى، من بينهم قادة شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ورواد أعمال شباب، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني من أفريقيا وفرنسا. ويشارك رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي وصل إلى نيروبي اليوم في أعمال قمة أفريقيا إلى الأمام، إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الكيني ويليام روتو وعدد من القادة الأفارقة لبحث سبل تسريع الانتقال من مرحلة الطموحات والتعهدات إلى مرحلة التنفيذ العملي وتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحسين حياة الشعوب الأفريقية. وتمثل هذه القمة خطوة مهمة في مسار العلاقات الفرنسية الأفريقية، إذ تعد الأولى من نوعها التي تستضاف وتعقد برئاسة مشتركة مع دولة أفريقية ناطقة باللغة الإنجليزية. من مدينة نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: استقبل معالي رئيس الوزراء السفير لامي هيلينا بمكتبه ظهر اليوم وفدا جزائريا من شركة سونغالفار الدولية والتي والذي يزور البلاد حاليا في إطار التعاون الثنائي بين البلدين تشاد والجزائر. حضر المقابلة وزير المياه والطاقة باسالي كانابي مارسيلي. محمد المهدي أحمد عبد الله.
3: في خطوة قوية نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين تشاد والجزائر على كافة الأصعدة، وفي إطار تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين لمسار التنمية والشراكة الهادفة وتجسيد مخرجات اتفاقيات التعاون المبرمة ومذكرات التفاهم الموقع بين الجانبين خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى العاصمة الجزائرية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في 22 أبريل المنصرم، فقد وصل إلى البلاد في وقت سابق وفد جزائري رفيع من شركة سونالغاز الدولية. وقد قام هذا الوفد الذي يقوده رئيس المدير العام للشركة السيد يزيد جلولي قام اليوم الاثنين 11 من مايو أيار 2026 بزيارة إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث استقبله معالي رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا بحضور وزير المياه والطاقة فسالي كنابي مارسلين إلى جانب عدد من المستشارين والسفير الجزائري لدى البلاد، فضلا عن المدير العام للشركة التشادية للكهرباء تشادليك. رئيس الوزراء السفير ألماي هلينا في مستهل اللقاء أشاد بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين تشاد والجزائر والمسائل الحثيثة القائمة لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا معاليه إلى أن التعاون في مجال الطاقة من أهم الأولويات، مؤكدا حرص القيادة التشادية على تعزيز التعاون جنوب جنوب وبما يسمح بالنهوض المنشودة. هذا وعقب اللقاء صرح رئيس الوفد الرئيس المدير العام لسونالغاز الجزائرية الدولية يزيد جلولي ممتنا للقاء، وقال استعرضنا مع معالي رئيس الوزراء فرص الاستثمار التي يتيحها قطاع الطاقة الجزائري في ظل الشراكة المثمرة القائمة، وأضاف
4: اليوم جينا على رأس وفد تقني أكثر وتقني، جينا للمساهمة بتشييد محطة توليد الكهرباء، هو نقطة الانطلاق لنا في تشاد. اليوم انطلقنا بعد توصيات اللي كانت في لقاء الجزائر بين الرئيس الجزائري والرئيس دولة تشاد، كانت النتائج اليوم رانا هنا باش نبدأ بالخطوة الأولى وهو محطة توليد الكهرباء. ولكن المحطة الأولى اللي بدينا بها بالحق هي بعت نخبة من تقنيين تاع تشاديلاك إلى الجزائر، راح يكونوا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكونوا في الجزائر باش يبدأوا التدريبات تاعهم باش يكونوا هما اللي راح يسيروا هذه المحطة. والأبواب تاع المدارس مجمع صنع الغاز اللي هي بعدد 6 في الجزائر اللي تحت كل توليميتي كامل الأشغال اللي يقوموا بها، إنتاج، نقل، توزيع الغاز، نقل الغاز، مفتوحة للإنجينيرينج، الهندسة مفتوحة لكوادر تشاديل.
3: للإشارة فإن صنع الغاز الشركة الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز ذات الطابع الدولي هي شركة عمومية تأسست عام 1947 وهي مسؤولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز وتستثمر في العديد من الدول.
1: شهد فندق راديسون بلو صباح اليوم انطلاقة فعاليات المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد الكاميرون وأفريقيا الوسطى. المناسبة رأستها وزيرة النقل المدني والأرصاد الجوية فاطمة جوكوني ودي. نعمات حامد عبدالله.
0: إنه المنتدى الثلاثي الخامس بين جمهورية تشاد والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى في مدينة إنجمينة خلال 3 أيام، ويعتبر لهذا المنتدى أهمية خاصة كونه يضع تطوير الممرات البرية وتسهيل النفاذ إلى الموانئ ضمن أولويات التعاون الإقليمي بين الدول الثلاث. شهد المنتدى عدة كلمات افتتاحية وتوجيهية من وزراء النقل وممثلي الدول المشاركة، إلى جانب كلمة وزيرة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوي الوطني، أكدوا خلالها على الالتزام السياسي المشترك في توطيد التعاون الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي لتذليل العقبات أمام حركة التجارة. وأجمعت الكلمات على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع تعبيد الطرق وتحديث البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي وتيسير سبل العيش على المواطنين الدول الثلاث. كما أولى المنتدى اهتماما بالغا بملف تسهيل حركة البضائع عبر موانئ الكاميرون، خاصة ميناء دوالا وكريبي باعتبارهما المنفذ البحري الرئيسي لكل من تشاد وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد الوثائق وتقليص العوائق. تميزت هذه الدورة الخامسة بحضور نوعي للقطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين إلى جانب الوفود الرسمية بهدف التقدم المحرز في مشاريع البنية التحتية وبناء نظام نقل ومواصلة أكثر حداثة وأمانا وكفاءة لحركة البضائع عبر الممرات الإقليمية.
1: استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتنا بمكتبه الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ماريو جوزيفين سامبا. تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في هذا المجال أي مجال التعليم العالي أبرز ما تناوله اللقاء. محمد موسى أحمد طاهر.
5: حول دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق السلام المستدام، جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتينان مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ماريا جوزيه سامبا. وعقب خروجها من اللقاء صرحت الممثلة الخاصة لرئيس الاتحاد الأفريقي بأن الهدف من هذه الزيارة هو تكوين وتعزيز قدرات الجانب التشادي وقيادة مقياس قدرات تشاد على الابتكار في سياق السلام المستدام وجمع البيانات، مضيفة بأن جمع البيانات اليوم يعد أمرا استراتيجيا للغاية، وإن الاتحاد الأفريقي وتشاد يعملان على إبراز دور البيانات التي أصبحت مجالا هام للدول، ولا يمكن التفكير في التنمية دون التحكم في الموارد المتاحة للمعرفة. كما يجدد الاتحاد الأفريقي التزامه في مرافقة تشاد في إنجاح الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030.
1: افتتح الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برم علي أعمال ورشة العمل الإقليمية لبناء قدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. الورشة جرت فعالياتها بحضور المنسق الوطني لمشروع سويت وممثل البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعدد من المدعوين. محمد عمر إدريس.
6: تعد هذه الورشة فرصة مثالية للمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك زواج الأطفال ووفيات الأمهات وحصول الفتيات المراهقات على الخدمات الأساسية. لذا تجيء هذه الورشة من أجل بناء القدرات وتقييم جودة عملية التغيير الاجتماعي. المنسق الوطني لمشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في الساحل السويد يوسف أواري أكد أن التغيير الاجتماعي سلوكي عملية تستغرق وقتا يتطلب تحالفا قويا وتضافر الخبرات ومؤسسات متكاملة ومشاركة مجتمعية فعالة ومدعومة تتناسق بين الإجراءات الوطنية والرؤية الإقليمية. ممثل البنك العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أكد دعمهم المستمر وجودة مساعدتهم الفنية والتي تسهم بشكل كبير في تعزيز معاييرنا المنهجية. الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برم علي قال إن تنظيم هذه الورشة تعد بالنسبة للحكومة مؤشرا قويا ودلالة واضحة على الالتزام الثابت لسلطاتنا العليا بجعل رأس المال البشري في صميم التنمية الوطنية.
7: إن الرهانات المطروحة في هذه الورشة بالغة الأهمية، فالحكومة التشادية تنتظر من هذه الأشغال أدوات عملية ومؤشرات واضحة ومناهج ملائمة لواقعنا، فالقرارات السياسية ينبغي أن تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة منكم، ومن هنا تبرز أهمية المتابعة والتقييم والتعلم باعتبارها وسائل أساسية لتوجيه أعمالنا بصورة أفضل وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وتعزيز ما يحقق النتائج الإيجابية.
6: هذا وقد تضم هذه الورشة عدد من المشاركين القادمين من 7 دولة إفريقية.
1: افتتح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العامة أحمد بشارة سعيد أعمال الورشة التكوينية لترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية في مجال إبرام الصفقات العمومية. مناسبة الافتتاح جرت بوزارة الشؤون الخارجية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: بدعم من السلطة التنظيمية للصفقات العمومية لهذا الصدد يستفيد موظفو سلطة الطيران المدني على مدى 5 أيام متتالية من أعمال الورشة التكوينية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية والمهنية داخل إدارة الطيران المدني في مجال إبرام الصفقات العمومية. في مستهل حديثه مدير التكوين فيصل محمد دوتم رحب بالحضور، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية في استراتيجية تطوير مختلف القطاعات، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باحترام القواعد المنظمة للطلبات العمومية. بدوره أوضح المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية أحمد بشارة سعيد خلال كلمته الافتتاحية أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء يتمثل في تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات اللازمة التي تمكنهم من التحكم الأفضل في آليات إبرام الصفقات العمومية وفقا لمقتضيات القانون المعمول به. كما ناشد المشاركين التحلي بالجدية والانضباط والانفتاح الفكري طيلة عمر الورشة حتى تكون فضاء حقيقيا لتبادل الخبرات وتقوية الكفاءات. ويشار إلى أن المشاركين سيتناولون خلال هذه الورشة العديد من المواضيع المدرجة ضمن البرنامج، من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للصفقات العمومية، إلى جانب المحاور المتعلقة بتحسين الأداء الإداري وتعزيز مبادئ الحكامة الرشيدة.
1: في سياق متصل نظم اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد نظم ورشة تدريبية حول الإعلام ومكافحة الفساد. عثمان يحيى الحاج.
9: تحت شعار دور الصحفي في تعزيز النزاهة والشفافية، هذا هو شعار أعمال الدورة التدريبية التي نظمها اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وذلك بهدف تقوية كفاءات الصحفيين في أهمية كتابة وتحرير معلومات المتعلقة بالفساد بنزاهة وشفافية بغية تفادي من الأخبار الكاذبة. في كلمته الترحيبية لرئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر قال بأن الدورة تأتي لمعالجة قضايا الفساد.
10: إن معالجة قضايا الفساد تتطلب قدر كبير من المهنية والدقة والالتزام بأخلاقيات المهنة، بالإضافة للإلمام بالإطار القانوني والمؤسسات الذي تعمل في نطاقه الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، حتى يؤدي الصحفي رسالته بمسؤولية وتوازن ومصداقية.
9: بدورها المراقبة العامة النائبة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة عبد الكريم سمايلة، والتي تحدثت عن أهمية الدورة التي تلعب في تعزيز العمل الإعلامي من جهة وكتابة التقارير بشفافية من جهة أخرى، مضيفة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية وأن الصحافة هي الشريك الأساسي في كشف الفساد ومراقبة المال العام، طالبة من المشاركين الخروج بنتائج جيدة تسهم في تعزيز السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، وللتذكير بأن الدورة ستستمر لمدة يومين بمشاركة عدد من الصحفيين القادمين من مختلف الوسائل الإعلامية العامة والخاصة بالبلاد.
1: عقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برمة لقاء توعوي مع أهالي قرية بلالائي الواقعة بولاية مسكوري بهدف تعزيز التعايش السلمي ونبذ العنصرية ونشر ثقافات الوحدة الوطنية.
11: في إطار نشر رسالة السلام والتعايش السلمي ونبذ التفرقة والعنصرية، عقد رئيس حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد صالح برمة لقاء توعوي مع أهالي وسكان قرية بلالتي بمدينة مسكوري حاضرة ولاية حجر لميسة. وشهد اللقاء عدة مداخلات تمحورت حول أهمية السلام والاستقرار والتعايش السلمي، مع التركيز على ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ كافة أشكال التفرقة والعنصرية بين أبناء الوطن الواحد. وفي كلمته شدد رئيس الحركة صالح برمة على ضرورة التماسك بالسلام والوحدة والابتعاد عن الخلافات والفتن، داعيا إلى العيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.
12: كثير من الناس بدوروا بزيدوا الحرف في تات وبيكلموا بكلام حوار في تات وبنز الشباب عشان يدارسوا في تات، انتوا دور منك وانتوا دور منك يدوروا يفتنونا، ما تسمعوا الفتنة. ألوبنا وافكير دائما وأبدا تحت القيادة الواعية والرشيدة للمشير محمد إدريس ديبي إتنو. حماية انت الوطن ده في مسؤولية أي راد قاعد معانا. ما تسمع الكلام الفارغ الناس بيقولوا في التيك توك ولا في الفيسبوك.
11: واختتمت المناسبة برفع الأيادي إلى الله عز وجل أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار في ربوع البلاد. من مدينة مسكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: جرى أمس بفندق بأحد فنادق العاصمة الجمانة سهرة ثقافية من أجل إطلاق البوم جديد يحمل اسم تيمبا الثقافية لمجتمع الموسي حسن موسى حسين.
13: تجيء السهرة الثقافية بمناسبة إطلاق رسمي لمجموعة فرق الموسيقية الجديدة تبما الثقافية لقبيلة موسي، وتهدف هذه البادرة إلى إحياء وتشجيع الثقافة المحلية من خلال عروض فنية وموسيقية وتعزيز الروابط الاجتماعية والتبادل الثقافي بين أبناء تجمع موسي. رئيس جمعية تبما الثقافية الإنجي جان لامكولو قال إن هذه المجموعة الموسيقية التراثية تبما الهدف من إنشائها هو الحفاظ على الأغاني التراثية للأجيال القادمة لتجمع أبناء موسي في كافة أنحاء البلاد، وذلك عبر عرضها في كل مناسباتهم الاجتماعية والثقافية. كما دعا الشباب إلى التماسك بالوحدة الوطنية والتعايش السلمي وتطوير الأغاني التقليدية بلهجة موسي. ولدى إطلاقه لأعمال مجموعة الفرق الموسيقية الجديدة تابما الثقافية، رئيس مهرجان الثقافي كودوما لتجمع أبناء موسي في تشاد هنزيني دانييل أشاد بالبادرة الثقافية لأبناء موسي، مؤكدا أن التعليم يمثل أساس التنمية والمحافظة على مستقبل التجمع وثقافته، وعليه طلب بدعم المدارس والمراكز الثقافية في مناطق تجمع أبناء موسي بالكتب المكتوبة بلهجة موسي، كما حث المجتمع إلى التماسك بالعادات والتقاليد والمحافظة على موروث الثقافي الأصيل لقبيلة موسي. هذا وتقللت الصحراء الثقافية رقصات شعبية وأغاني بلهجة تجمع قبيلة موسي.
1: ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب، أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.